哎，你要不下记得我的妈，要不下妈的，我把手我妈。

ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى

يتبعون إلا الظن وما تهوى

الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن

كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة

的空，法拉就是苦，安不杀苦，无阿拉姆的曼尼扎空。

سعاني إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو

وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى

كانوهم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أذفت الآذفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم صامدون فاسجدوا لله.

بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر

قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر

الْعَامِلِ تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر

سحر. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسلو الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فكيف كان

العظيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فضمتنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة بالزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهدم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر

والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون

عقبه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشاناه خلقا اخر

وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن

فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجاك.

اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة

أسرفنا هم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه

عليكم فاتقوا

فدعوهم في غمرتهم حتى حين.

والذين هم

لهم لها

يعرفوا رسولهم فهم له منكرون.

أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم

فأتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد

ادفع بالتي هي احسن السيئه نحن اعلم بما يصفون. وقل رب

من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما

ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم

ومن يتبعه فؤاد الشيطان فإن

عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها

لكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم

المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم

أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن

لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله

يده لم يكد يراها.

إنهم في الأرض كما استخلف الذين من

وجعلنا بعضكم لبعض فتنه

وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه

اتخذ فلانا خليلا. لقد

一大花猪。

كتابه فؤاد.

孙

لنحيي به بلدة

وتوكل على الحي الذي لا يموت.

قد كذبتم فسوف يكون لزاماً.

ولد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

الضعفاء كالبحر فانفلق فانبلق فكان كل برق كالطود العظيم.

مرضت فهو يشفين. والذي يميتني ثم يحيين

أتبنون بكل ريع

فإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعوا.

وقت بجلال.

تقول.

عزيز.

محمد لم يلد ولم يولد

குத்தி தயிப்பா.

أخ صفي وبعير.

إليهم

كبير قبل أن يوصل.

sheep.

أَوَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ

من المسلمين وأن أتلو القرآن. فمن اهتدى

لهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري

فأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به

هل أدلكم

Ölümün hukuku

فاتقاه الذي من شيعته على الذي من عدوه

بالمدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه

فإن أتممت عشرا فمن عندك،

你何在？

اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم اليك جناحك من الرهب

ترى هو وجوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون

وآتى منهما أتبع إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من

حسنة السيئة

وقال

ولا

فمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين.

ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تدعون.

تضرعنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. وقيل ادعوا شركاءكم

الحكومة

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس
1: كاويات
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: صباح الخير.
4: يا صباح الانوار.
5: طيب الله صباحكم.
6: اسعد الله صباحك.
7: وطيب الله صباحك.
8: يا صباح الرضا.
7: يا صباح الخير.
9: يا صباح الفل.
10: يا صباح البن. بن الكابوس. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم. خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سانتكس الكابوس.
11: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة، وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
3: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم

0: 4. عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5. تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6. الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7. استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8. عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
1: تستمعون للأولى راديو دلتا. تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: تستمعون للأولى
1: راديو دلتا 711. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأ فون.
0: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة، وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟
3: أكيد له إجابة، باقت أمتر من سبفون، خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أمتر إلى 211 مجانا.
0: سبفون، أصالة وتواصل.
4: راديو دلتا. لماذا يريد أن يصر على حصار وتجويع شعبنا وحرمانه من ثروته النفطية والغازية ومن عائداتها المالية؟ لماذا يريد لشعبنا أن يبقى متضورا جوعا، أن يعيش البؤس في كل منزل، وأن تعاني كل أسرة؟ خدمة للصهيونية، خدمة للأمريكي، خدمة للإسرائيلي، خدمة للبريطاني. لماذا يرى السعودي في حرية موانئنا وحرية مطاراتنا ودخول بضائع شعبنا مشكلة، قضية، جريمة يحاربنا عليها، يعادينا عليها، يدخل معنا في مشاكل كبيرة لأجلها؟ هل هناك قضايا من هذا النوع في العالم؟ فقط في غزة وفلسطين. يعني لا نسمع الآن ببلد له مشكلة مع بلد آخر لأنها تدخل إليه بضاعة، ولأن أبنائه يسافرون للعلاج ويذهبون ويجيئون في حركة الناس الاعتيادية في الحياة، للبضائع، للتجارة، للتنقل، لأغراض السفر. هي جعلها السعودي مشاكل معنا في بلدنا، ولذلك نحن في وضعية لا يمكن فيها أن نقبل كشعب يمني أبدا بهذا الشكل.

0: راديو دلتا.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن. بن الكابوس.
2: ليش مش شاي الكابوس؟
3: ها؟ لا البن هو
2: بن. وليش مش شاي؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
2: وليش مش شاي الكابوس؟
3: يا صباح البن شوف حلوة.
2: لا لا لا
3: شوف شوف كيف
2: يا صباح الشاي.
3: لا تحاول
2: حلوة.
3: صباح البن أحلى.
2: شاي الكابوس.
3: بن الكابوس
4: أحلى طريقة لتحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائح، ومن ثم نسخن ونضيف المكونات السابقة، نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون، نسكب البازلاء ونتركها على نار هادئة إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
5: طالعة نازلة طالعة نازلة، ساعديهم على تقوية عظامهم مع نيدو واحد بلس المعزز ب 48% من احتياجاتهم اليومية لفيتامين د، واحمي رحلة استكشافاتهم.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
7: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
6: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
8: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة. مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا 4G اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا. مزايا 4G خليك دائما متصل.
9: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل مع تطبيق إقراء الجديد، أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: تتشابه الأعراض
3: وتختلف الأمراض،
2: تتعدد التكهنات
3: ويتعقد التشخيص.
2: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
3: لأجلك نحن هنا.
2: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
3: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
2: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
3: وعلى مدار 24 ساعة والجمعة والإجازات الرسمية،
2: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
3: وبأحدث التقنيات المتطورة.
2: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
3: صنعاء شارع تعز،
2: جولة تعز، الرقم المجاني
3: 80096.
2: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
3: تشخيص سليم لعلاج آمن.
1: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
4: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
4: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
5: أعراض سرطان الثدي: تغيرات تستحق الانتباه، كتلة أو سماكة غير معتادة، تغير في الحجم أو الشكل، تغيرات غير معتادة في الجلد، تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط. ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي مراجعة الطبيب. الوعي حماية، انتبهي للتغيرات وبادري بالفحص. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
6: راديو دلتا

0: الساعة الآن التاسعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا.
3: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. يا صباح البن، بن الكابوس.
4: أحلى طريقة تحضير فول الكابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سلق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين، نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس. مجموعة الكابوس.
5: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة،
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
3: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بط.

0: Radio Delta. بكل ثقة. Power Horse يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. Power Horse لا يوقفك شيء. أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن. بن الكابوس.
1: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماك. نكهة غنية ومذاق قوي. محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماك، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
4: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
6: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
5: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
6: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
5: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
6: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
5: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
6: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
5: التهاب وتليف الكبد.
6: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
5: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
6: علاج البواسير.
5: علاج البهاق والبرص.
6: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
5: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
6: الباحث خليل. للطب البديل. للطب البديل.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: هزارين الكيف كيفين. وكالة هزارين للقات والمعسلات، الكيف كيفين.
3: وين عنوانهم؟
2: جولة المصباحي جوار تاتشي، والفرع الثاني جولة سبع جوار كاك بنك. تليفون 777-877-554.
4: هزارين الكيف كيفين.

0: مطعم الحلواني التركي،
1: الحلواني الذي نعرفه؟
0: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
1: نعرفه من زمان،
0: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
1: دجاج الحلواني من زمان،
0: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
1: طعيم من زمان،
0: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
1: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
2: من زمان،
3: من زمان،
1: حلويات وبيتزا ومعجنات،
0: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبايح.
2: من زمان،
0: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
1: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون:
0: 772-238-378.

0: للشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة على شرف هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: الشهداء لن يفيهم حقهم كل الكلام والتبجيل، لكن يكفي أنهم في ضيافة العزيز الجليل، من صدقوا معه فصدقهم وأكرمهم وإليه رفعهم، وعلى سائر الخلق مع الأنبياء والأصفياء زادهم شرفا وتفضيلا.

0: best music. 102.
1: This is Radio Delta.
0: If you have a radio, thanks for listening.
2: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
3: شخصيات

0: سفينة ضخمة تختفي فجأة في ظروف غامضة، ومن ثم تظهر مرة أخرى بلا طاقم ولا ركاب ولا أي أثر للحياة، تبحر وحيدة كسفينة أشباح مخيفة بشكلها وحجمها المهيب. بثت الرعب في قلوب من وجدوها وأصبحت لغزا لم يحل حتى الآن. إنها سفينة ماري سيليست. في الخامس من ديسمبر عام 1872، بينما كان يبحر القبطان هيب الله في المحيط الأطلسي، لاحظ سفينة تحوم وحيدة بدون هدف. هنا سوره الشك أنهم قد يكونوا في مشكلة أو قد حدث شيء لطاقم القيادة. اتجه القبطان بسفينته وصعد عليها، وما رآه كان صادما وسيخلد في التاريخ. كانت السفينة بحالة ممتازة ونظيفة وكل شيء مرتب ومنظم للغاية، ولكن كانت هناك مشكلة لم يتواجد عليها أي إنسان. كانت سفينة ماري سيليست قد انطلقت قبلها بشهر واحد في 7 نوفمبر من ميناء نيويورك. كان على طاقمها قائد السفينة بنجامين ريكس وزوجته وثمانية أفراد، وكانت تنقل 1700 برميل من الكحول المركز. لم يكن أي شيء مفقود في السفينة إلا شيئا واحدا، وهو قارب النجاة. ولكن إن غادر الطاقم، لماذا لم يأخذوا أي شيء معهم؟ وكان سجل التسجيلات والذي يسجل فيه القائد كل شيء موجود، كان آخر شيء كتبه فيه واقتراب السفينة من وجهتها، وذلك قبل اكتشاف السفينة بتسعة أيام. قبل 11 سنة كانت هذه السفينة تعمل على خط بين لندن وكندا. تعرض قائدها لمرض خطير ولم تبحر من الأساس، لتبحر مع قائد جديد، وخلال أيام تعرضت لحادث وكادت أن تغرق، ثم تعرضت لحادث آخر خطير بعدها بشهور. وفي أكتوبر 1867 جنحت السفينة لأحد الشواطئ كتمكانها لسنوات إلى أن اشترتها وقتها. حينما وجدت السفينة وجدوا بقعة حمراء عليها، بالإضافة إلى سيف القبطان بنجامين. ليهرب من الكحول وأصيب بالسكر الشديد، ثم تمردوا على القبطان وقتلوه هو وعائلته وألقوا بهم في الماء، ثم أخذوا قارب النجاة وهربوا، ولكن ثبت أن البقعة الحمراء ليست دماء. الإدعاء الثاني أن احتمال وجود قراصنة أثر للعنف أو شيء ثمين مفقود. الإدعاء الثالث من ثم مسح أثاره، ولكن هذا الإدعاء صعب أيضا لأن القبطان لم يبحر إلا بعد السفينة ماري بتسعة أيام. الإدعاء الرابع يقول أن القبطان بنجامين قد أصيب بالذعر حينما شم رائحة كحول تسرب، فأمر بتفريغ براميل الكحول خوفا من انفجار السفينة، حيث وجد 9 براميل فارغة من خشب البلوط الأحمر، فيما كانت باقي البراميل مصنوعة من خشب البلوط الأبيض وهو أكثر قوة وتماسك. وحينها قرر القبطان الهروب في قارب النجاة، ولكنه نسى أن يربط قارب النجاة مع السفينة بالحبل المخصص، فتاه في المحيط وماتوا جوعا. بعد انقضاء عدة عقود نشرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز قصة عن السفينة ماري سيليست، وقالت فيها أن السفينة تم العثور عليها وهي بأفضل حال، ونيران الطعام والأكل متواجدة على ساعة واحدة من العثور عليها، وحتى يومنا هذا لم يتم اكتشاف سبب الاختفاء الغريب، بل إن التوقعات ذهبت بعيدا حول كونهم اختطفوا من قبل كائنات فضائية أو زمني آخر بعد أن ابتلعهم ثقب دودي أو هاجمتهم مخلوقات برية أسطورية نادرة. وبعدها وحينما كانت تبحر السفينة للعودة لأمريكا، تعرضت لعاصفة قوية أسقطت قبطان السفينة من عليها ليغرق على الفور. وخلال 13 سنة بعدها بيع، وحاول مالكها الأخير جيسي باركر إغراقها لمحاولة الحصول على مال تأمين، فحاول تحميلها بأكثر من طاقتها بكثير، ولكنه تفاجأ وهي تعود سالمة، ومن ثم حاول حرقها وفشل. شركة التأمين أنها قد وترفع قضية نصب ضده، ويسجن ويموت وحيدا في السجن بسبب السفينة، وتترك السفينة وحيدة في البحار بلا صاحب، وتتفسخ تلقائيا وتغرق، وتنتهي أسطورتها ونحسها.
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرد. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: الآن مع خدمة الفرجي من يو أنت صانع الحدث. لن تفوت المهم وأهل حماسك وتعليمك وشغفك في أي وقت ومن أي مكان. لمعرفة باقات فرجي وشرائها اتصل بالرمز نجمة 555 نجمة 1 مربع. لمزيد من المعلومات أرسل كلمة فرجي إلى الرقم 111 مجانا. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
2: تستمعون للأولى راديو دلتا. تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: Radio Delta.
1: خش خش خش خشة قرمش قرمشة فرفش فرفشة

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش مكياعي 100%.
0: رينجو أصل البطاطس.
4: الساعة الآن 12:00 في استديوهات إذاعة دلتا، مجموعة شلاخ.
2: الخضروات
4: أنواع
2: تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
4: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
2: منتجات إلجي.
4: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات، تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
2: شاشات إلجي بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
4: مكانس
2: كاوية.

0: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة وضمان
0: مجموعة شمس.
2: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

إخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إن اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود وأعطه الحق، إنك لا تخلف الميعاد.

0: غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-33 أو 735. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا وطادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: يوه، مطعم الحلواني التركي.
4: الحلواني الذي نعرفه؟
3: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
4: نعرفه من زمان،
3: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
4: دجاج الحلواني من زمان،
3: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
4: طعيم من زمان،
3: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
4: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
5: من زمان،
6: من زمان،
4: حلويات وبيتزا ومعجنات،
3: واستعداد لجميع المناسب
5: من زمان.
3: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
4: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
3: 772-238-8.

0: 7 الآن 12:00 والحادية عشر دقيقة في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سبأ كاش وسجل في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسد إنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
3: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات ومنها النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطع. استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثدى، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. احفظوا عورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
4: كلمة واحدة بدقة احمي

0: راديو دلتا. استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: تتشابه الأعراض
2: وتختلف الأمراض،
1: تتعدد التكهنات
2: ويتعقد التشخيص.
1: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
2: لأجلك نحن هنا
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي.
2: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
1: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
2: وعلى مدار 24 ساعة والجمعة والإجازات الرسمية
1: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
2: وبأحدث التقنيات المتطورة.
1: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
2: صنعاء شارع تعز،
1: جولة تعز، الرقم المجاني
2: 80096.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: تشخيص سليم لعلاج آمن.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: هزارين الكيف كيفين.
3: وكالة هزارين للقات والمعسلات، الكيف كيفين.
4: وين عنوانهم؟
3: جولة المصباحي جوار تاتشي، والفرع الثاني جولة سبع جوار كاك بنك. تليفون 777-877-554.
2: هزارين الكيف كيفين.
5: أعراض سرطان الثدي: تغيرات تستحق الانتباه، كتلة أو سماكة غير معتادة، تغير في الحجم أو الشكل، تغيرات غير معتادة في الجلد، تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط. ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي مراجعة الطبيب. الوعي حماية، انتبهي للتغيرات وبادري بالفحص. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان. راديو دلتا.
6: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله، أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
7: جميعنا دون استثناء مخاطبون بواجب التصدي للعدوان الغاشم في شتى الجبهات، وإثبات حقيقة أن اليمن مقبرة الغزات.

0: tomorrow, we made it today. Welcome to
1: Radio Delta.
0: Oh, God.
2: Wakflet. Waka. Waka.
3: Zabja.
2: Nadare.
3: Karkare.
2: Fuhuk min kalba.
4: Hadarat al mustashari.
5: Naam.
6: احنا الثلاثة كده اسمنا حضرات المستشارين. خلاص اتعرفت علينا الحمد لله. كمل يا استاذ.
4: حضرات المستشارين
2: يا استاذ. مش كده ابدا.
5: مش كده.
4: لقد استمعتم الى رأي الشاهد في القتيلة بانها كانت سيدة طيبة ومهذبة، وبالتالي فان علاقتها بالمتهم لا تعد علاقة الزمالة البريئة. لماذا؟ لأن القتيلة كانت تعمل في نفس الكباريه المحترم الذي يعمل فيه موكلي المحترم. أما موكلي حضرات المستشارين فإني أستحلفكم بالله العظيم أن تنظروا إليه. انظروا إلى هذا الملاك الطاهر. انظروا إلى هذا الحمل الوديع. إني أستحلفكم بالله العظيم أن تنظروا إلى جبهته العريضة الناصعة البياض التي وإن دلت فإنما تدل على صفاء قلبه ونقاء سريرته. إن موكلي حضرات المستشارين لم يكن بالمشاغب أو البلطجي الذي يستبز الأموال من النساء. لماذا؟ لأن القتيل كما جاء على لسان الشاهد وبعظمة لسانه لم تكن من ذلك النوع من النساء، بل كانت على خلق. نعم على خلق، ثم على خلق، والدليل ألولو. وشكرا لكم.
7: لنصدينك يا أستاذ خليفة.
6: ايه اللي بيحصل ده؟
8: بعد اذن عداله المحكمه النيابه عايزه توجه للشاهد بعض الاسئله.
6: اتفضل يا استاذ.
8: استاذ سرحان. استاذ سرحان.
7: ينصر دينك يا

0: الساعة الآن الواحدة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: راديو دلتا.
4: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
5: منازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: تتشابه الأعراض
2: وتختلف الأمراض،
1: تتعدد التكهنات
2: ويتعقد التشخيص.
1: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
2: لأجلك نحن هنا.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: شعارنا تشخيص سليم لعلاج أهمل.
1: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
2: وعلى مدار 24 ساعة والجمعة والإجازات الرسمية،
1: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
2: وبأحدث التقنيات المتطورة.
1: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
2: صنعاء شارع تعز،
1: جولة تعز، الرقم المجاني
2: 80096.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: تشخيص سليم لعلاج أهمل.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
5: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
4: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
5: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
4: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
5: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
4: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
5: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
4: التهاب وتليف الكبد.
5: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
4: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
5: علاج البواسير.
4: علاج البهاق والبرص.
5: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
4: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
5: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حتى، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري. بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية.

0: 3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
1: كده أنا جاوعة.
2: كباب لحم، كباب دجاج،
3: أوصل لحم،
4: أوصل دجاج،
1: وشيش طاووق،
5: خيال.
1: كده جاوعة.
3: مشاوي رهيبة،
4: نكهة تركية عجيبة.
6: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
7: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.

0: 7:11. الساعة الآن 1:11 في شركة سبأ فون، أصالة وتواصل.
1: لأنك مميز، سبأ فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأ فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأ فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
0: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمني من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
0: تستمعون للأولى، راديو دلتا.

0: Radio Delta.
1: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: نيدو واحد بلس الجديد الآن مع كمية مضاعفة من فيتامين د لعظام أقوى.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
7: خشخش خشخشة، كرمش كرمشة، فرفش فرفشة،

0: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: تعلن شواية وبرست كل يوم عن افتتاح قسم اللحوم بأنواعها: لحم غنمي برم ولحم غنمي حنيد، لحم رضيع برم ولحم رضيع حنيد. يا طعمه ييه! ولا تنسوا الفحسه والسلته في شواية وبرست كل يوم، موجودة ومن روح روح.
3: شواية وبرست كل يوم، العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع، تليفون 77584846. شواية وبرس كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
3: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
2: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
3: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
4: هزارين الكيف كيفين.
5: وكالة هزارين للقات والمعسلات الكيف كيفين.
6: وين عنوانهم؟
5: جولة المصباحي جوار تاتشي، والفرع الثاني جولة سبع جوار كاك بنك. تليفون 777-877-554.
4: هزارين الكيف كيفين.
7: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو، أنت الأصل.
8: شخصيات وأحداث،
9: لقد قطعت 3 رؤوسا من الأعداء وأنا قطعت 4. مخازن الجماجم البشرية في كل مكان. هنا ناغالاند في شمال شرق الهند، موطن صيادي الرؤوس. 67 قبيلة كانت تقرع طول الحرب المستمرة، تتصارع على الأرض والأنهار والنساء. المحارب الشجاع من يجمع أكبر عدد من رؤوس جنود العدو ليثبت رجولته، سواء كان ذلك أثناء المعارك أو من خلال اصطياد أحدهم في مطاردة فردية. صيد الرأس مهم لاكتساب احترام القبيلة. يرقص قاطع الرأس رقصة المنتصر بينما يحضرون له وليمة بطقوس خاصة، ويحظى بفرصة الوشم على وجهه من قبل زوجة الزعيم في عملية تستمر 10 ساعات من الألم. تشكل الرؤوس في معتقدات هذه القبائل قوة الروح وقوة المحارب. وكلما كان حصاد الجماجم أكبر كانت المحاصيل الزراعية وفيرة أكثر. البنادق والسواطير والمناجل ذخيرة هذه المعارك الدموية، بينما يحمل المحارب سلة مخصصة ليجمع بها الرؤوس. 60 عاما على حظر هذه الحرب، لكن شعوب قبيلة كونياك تحيي ذكريات القتل في احتفال رأس السنة لديها في أبريل. يلبسون الزي المرصع بأنياب الخنازير البرية والنمور التي قتلوها، ويرقصون على وقع رصاص البنادق، بينما يتفاخر المحاربون القدامى بالجماجم النحاسية كدليل على عدد ما قطعوه من رؤوس الأعداء. داخل هذه البيوت المزينة بجماجم الأبقار الهجينة كرمز للثروة والتضحية لأجل القبيلة، ثمة من يقلب بين السكاكين ويتذكر كم قتل في حياته، ولا يعجب كثيرا بالاحتفال، وكأنه في حنين لهذه الجرائم القبلية التي لا تعرف من تشغيل الجمجمة إلا قطعها.
8: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: سمع المتصل بك أحلى نغم الآن. خدمة نغم من يو خصص نغمات مختلفة لكل متصل بك. اهدي نغماتك المفضلة لأصدقائك، غنيها بصوتك وخصصها نغمة مع ميزة استبدال النغمة بصوت الأذان في أوقات الصلاة مجانا. خدمة نغم تمتع بأروع الأدعية والأناشيد الإسلامية، أعذب الأغاني والزوامل للمناسبات الدينية والوطنية اليمنية. للاشتراك اتصل بالرقم 1017 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من التفاصيل ارسل نغم إلى 111 مجانا. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
2: تستمعون للأولى
3: راديو دلتا.

0: الساعة الآن الثانية في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: Radio Delta

0: عشرة عمر.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
6: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
7: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
6: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة،
7: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
6: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
7: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
6: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
7: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
6: التهاب وتليف الكبد،
7: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
6: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
7: علاج البواسير،
6: علاج البهاق والبرص.
7: العنوان: بيت بوز جوار مجمع العرب.
6: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
7: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
8: هزارين الكيف كيفين.
9: وكالة هزارين للقات والمعسلات، الكيف كيفين.
10: وين عنوانهم؟
9: جولة المصباحي جوار تاتشي، والفرع الثاني جولة سبع جوار كاك بنك. تليفون 777-877-554.
8: هزارين الكيف كيفين.
11: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
12: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة، وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784 66 333

0: الشكل، تغيرات غير معتادة في الجلد، تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط. ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي مراجعة الطبيب. الوعي حماية، انتبهي للتغيرات وبادري بالفحص. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
1: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 12:11 في شركة سبأ فون،
1: أصالة وتواصل.
2: تمتع باتصال مستمر، مشاهدة بلا تقطيع وتحميل أسرع مع باقات الفورجي من سبأ فون. خليك دائما متصل بأعلى سرعة وبدون توقف، مع تغطية شاملة وأسعار تناسب الجميع. خليك في صميم كل تجربة مع باقات الفورج المتنوعة من سبأ فون، أنتر وهايبرد وسفري، ويا بلاش فورجي مع صلاحية تراكمية، يعني مفيش حاجة تضيع. للتفاصيل أرسل فورجي إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: لكن للأسف الشديد البعض من الأنظمة يتجه اتجاها خاطئا، مصر على مواصلة الدور التخريبي لخدمة أمريكا وإسرائيل أكثر فأكثر، بتقديم المال، بفتح الأراضي للاعتداء منها، وهناك مسؤولية قانونية حتى بحسب القانون الدولي في ذلك. عندما تفتح بلدك لينفذ منه طرف آخر العدو على بلد آخر، أنت مشارك، تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية، ومع ذلك يغضبون حينما ترد الجمهورية الإسلامية على القواعد الأمريكية في بلدانهم، وهي قواعد انطلق منها العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران. لكنهم بالعمى لا ينصفون أي إنصاف، أن يفترضون من الجمهورية الإسلامية في إيران أن تبقى مكبلة وأن لا يصدر منها أي رد على ما يحصل من بلدانهم من اعتداء من القواعد الأمريكية في بلدانهم واعتداء على إيران.
4: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو

0: الصعود على الأرصفة. 4. عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5. تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6. الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7. استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8. عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
1: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: See you soon. Radio Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
2: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
4: شمي عشان تتأكدي.
5: الآن داك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحة مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
1: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
2: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي. الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
3: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
2: التهاب وتليف الكبد،
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
3: علاج البواسير،
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37246416 أو 777-22-2274.
3: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
4: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية، ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
5: تعلن شواية وبرست كل يوم عن افتتاح قسم اللحوم بأنواعها: لحم غنمي برم ولحم غنمي حنيذ، لحم رضيع برم ولحم رضيع حنيذ. يا طعمه ييه، ولا تنسوا الفحسه والسلته في شواية وبرست كل يوم، موجودة ومن روح روح.
6: شواية وبرست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 77-584-46. شواية وبرست كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
7: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
8: راديو دلتا بالشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة. هذا شرف، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
2: الشهداء هم من لا يهمهم أقاويل وطعن الطاعنين بهم بقدر ما يهمهم أن يعيش أولئك أعزاء آمنين.

0: call it tomorrow, we made it today. Welcome to
1: Radio Delta.
0: Oh, God.
2: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
3: شخصيات

0: سفينة ضخمة تختفي فجأة في ظروف غامضة، ومن ثم تظهر مرة أخرى بلا طاقم ولا ركاب ولا أي أثر للحياة، تبحر وحيدة كسفينة أشباح مخيفة بشكلها وحجمها المهيب. بثت الرعب في قلوب من وجدوها وأصبحت لغزا لم يحل حتى الآن. إنها سفينة ماري سيليست. في الخامس من ديسمبر عام 1872، بينما كان يبحر القبطان هيب الله في المحيط الأطلسي، لاحظ سفينة حوم وحيدة بدون هدف. هنا سوره الشك أنهم قد يكونوا في مشكلة أو قد حدث شيء لطاقم القيادة. اتجه القبطان بسفينته وصعد عليها، وما رآه كان صادما وسيخلد في التاريخ. كانت السفينة بحالة ممتازة ونظيفة وكل شيء مرتب ومنظم للغاية، ولكن كانت هناك مشكلة لم يتواجد عليها أي إنسان. كانت سفينة ماري سيليست قد انطلقت قبلها بشهر واحد في 7 نوفمبر من ميناء نيويورك. كان على طاقمها قائد السفينة بنجامين ريكس وزوجته وثمانية أفراد، وكانت تنقل 1700 برميل من الكحول المركز. لم يكن أي شيء مفقود في السفينة إلا شيئا واحدا، وهو قارب النجاة. ولكن إن غادر الطاقم، لماذا لم يأخذوا أي شيء معهم؟ وكان سجل التسجيلات والذي يسجل فيه القائد كل شيء موجود، كان آخر شيء كتبه فيه واقتراب السفينة من وجهتها، وذلك قبل اكتشاف السفينة بتسعة أيام. قبل 11 سنة كانت هذه السفينة تعمل على خط بين لندن وكندا. تعرض قائدها لمرض خطير ولم تبحر من الأساس، لتبحر مع قائد جديد، وخلال أيام تعرضت لحادث وكادت أن تغرق، ثم تعرضت لحادث آخر خطير بعدها بشهور. وفي أكتوبر 1867 جنحت السفينة لأحد الشواطئ بسبب عاصفة شديدة، وتركت مكانها لسنوات إلى أن اشترتها إحدى السيدات الأمريكيات، وأصبح القائد بنجامين بريكس قائدها وقتها. حينما وجدت السفينة وجدوا بقعة حمراء عليها بالإضافة إلى سيف القبطان بنجامين، لذلك تم الاعتقاد أن طاقم السفينة قد يكون قد شرب من الكحول وأصيب بالسكر الشديد، ثم تمردوا على القبطان وقتلوه هو وعائلته وألقوا بهم في الماء، ثم أخذوا قارب النجاة وهربوا. ولكن ثبت أن البقعة الحمراء ليست دماء. الإدعاء الثاني أن احتمال وجود قراصنة، ولكن أيضا لم يكن هناك أي أثر للعنف أو شيء ثمين مفقود. الإدعاء الثالث هو أن يكون القبطان الذي اكتشفها ومن قتل طاقمها واخترع القصة التي تروى، وذلك حتى يأخذ مكافأة ومن ثم مسح أثاره. ولكن هذا الادعاء صعب أيضا، لأن القبطان لم يبحر إلا بعد السفينة ماري بتسعة أيام. الادعاء الرابع يقول أن القبطان بنجامين قد أصيب بالذعر حينما شم رائحة كحول تسرب، فأمر بتفريغ براميل الكحول خوفا من انفجار السفينة، حيث وجد 9 براميل فارغة من خشب البلوط الأحمر، فيما كانت باقي البراميل مصنوعة من خشب البلوط الأبيض وهو أكثر قوة وتماسك. وحينها قرر القبطان الهروب في قارب النجاة، ولكنه نسى أن يربط قارب النجاة مع السفينة بالحبل المخصص، فتاه في المحيط وماتوا جوعا. بعد انقضاء عدة عقود نشرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز قصة عن السفينة ماري سيليست، وقالت فيها أن السفينة تم العثور عليها وهي بأفضل حال، ونيران الطعام والأكل متواجدة على الطاولة، وأن آخر تاريخ تم تسجيله عليها كان قبل ساعة واحدة من العثور عليها، وحتى يوما هذا لم يتم اكتشاف سبب الاختفاء الغريب. بل إن التوقعات ذهبت بعيدا حول كونهم اختطفوا من قبل كائنات فضائية، وذهبوا لبعد زمني آخر بعد أن ابتلعهم ثقب دودي أو هاجمتهم مخلوقات برية أسطورية نادرة. وبعدها وحينما كانت تبحر السفينة للعودة لأمريكا، تعرضت لعاصفة قوية أسقطت قبطان السفينة من عليها ليغرق على الفور. وخلال 13 سنة بعدها بيعت 17 مرة، وحاول مالكها الأخير جيسي باركر إغراقها لمحاولة الحصول على مال تأمين، فحاول تحميلها بأكثر من طاقتها بكثير، ولكنه تفاجأ وهي تعود سالمة، ومن ثم حاول حرقها وفشل، فأخبر شركة التأمين أنها قد غرقت، لتكتشف الشركة الكذبة وترفع قضية نصب ضده، ويسجن ويموت وحيدا في السجن بسبب السفينة. وتترك السفينة وحيدة في البحار بلا صاحب، وتتفسخ تلقائيا وتغرق، وتنتهي أسطورتها ونحسها.
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: الآن منيو راحة بال وتوفير مال وتواصل فعال لكل شبكات الاتصال. تمتع بكل هذه الامتيازات مع الباقة الشهرية سوى 250 عبر رصيدها الخارق. 250 دقيقة اتصال لكل الشبكات المحلية. 300 رسالة لجميع الشبكات المحلية. كل ذلك فقط ب 1815 ريال شامل الضريبة. لشراء الباقة اطلب الرمز نجمة 551 نجمة 63 مربع أو عبر قنوات البيع الرسمية. مع باقة سوى تواصلك كله سوى. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
2: One station in the Middle East has you covered 24 hours a day on 101.7. This is Radio Delta 24 hours a day and continuously online around the world. Radio Delta, your 24-hour connection to the world. On 101.7, this is Radio Delta, 24 hours a day.

0: الساعة الآن الرابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
0: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
0: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
0: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
0: مكانس،
1: كاويات،
0: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
0: البيت الحديث مجموعة شماخ.
2: راديو دلتا.
3: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
4: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: لجميع مشتركي يمن موبايل، باقة 800 رسالة جديدة من يمن موبايل لجميع الشبكات المحلية بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي بألف ريال فقط شاملة للضريبة. للاشتراك اتصل على 444 لمشتركي 4G أو على 333 لمشتركي 3G واتبع التعليمات الصوتية. مع باقة 800 رسالة راسل كل الناس. لمزيد من المعلومات أرسل رسائل إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
5: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
6: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
5: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
6: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
7: Just found it.
8: Radio Delta every hour. Guarantee.
9: It's quite fantastic.
8: Radio Delta. In stereo.
10: على الناس يا شمس الضحية،

0: 7:11. الساعة الآن 4:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير، لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
3: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
2: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
4: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة.
5: أخي المواطن أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: وكلت ضحكة
1: زبجة
0: ندارة
1: كركرة
0: ضحك من قلبك.
2: حضرات المستشارين.
3: نعم.
2: احنا الثلاثة كده اسمنا حضرات المستشارين. خلاص اتعرفت علينا الحمد لله. كمل يا استاذ.
4: حضرات المستشارين.
5: لا خطف مش كده ابدا. مش
4: كده. لقد استمعتم الى راي الشاهد في القتيله بانها كانت سيده طيبه ومهذبه، وبالتالي فان علاقتها بالمتهم لا تعد علاقه الزماله البريئه. لماذا؟ لان القتيله كانت تعمل في نفس الكباريه المحترم الذي يعمل فيه موكلي المحترم. اما موكلي حضرات المستشارين فاني استحلفكم بالله العظيم ان تنظروا اليه. انظروا الى هذا الملاك الطاهر. انظروا الى هذا الحمد الوديع. اني استحلفكم بالله العظيم ان تنظروا الى جبهته العريضه الناصعه البياض التي وان دلت فانما تدل على صفاء قلبه ونقاء سريرته. إن موكلي حضرات المستشارين لم يكن بالمشاغب أو البلطجي.

0: لن يستفزوا الأموال من النساء. لماذا؟ لأن القتيل كما جاء على لسان الشاهد وبعظمة لسانه لم تكن من ذلك النوع من النساء، بل كانت على خلق. نعم على خلق، ثم على خلق، والدليل ألولو. وشكرا لكم.
1: نصبني لك يا أستاذ خليفة.
2: إيه اللي بيحصل ده؟
3: بعد إذن عدالة المحكمة، النيابة عايزة توجه للشاهد بعض الأسئلة.
4: فضل يا أستاذ.
3: أستاذ سرحان، أستاذ سرحان،
1: ينصر دينك يا أستاذ نفيسة.

0: ABC Radio Delta.
1: شايل كابوس عشرة عمر.
2: شايل كابوس عشرة عمر.
3: شايل كابوس عشرة عمر.
4: شايل كابوس عشرة عمر.
5: شايل كابوس.
6: شايل كابوس.
7: شايل كابوس.
8: شايل كابوس.
0: شايل كابوس عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
9: ابدأ يومك بكوب نسكافيه ريد ماج، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
10: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
11: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
12: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: تتشابه الأعراض
2: وتختلف الأمراض،
1: تتعدد التكهنات
2: ويتعقد التشخيص.
1: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
2: لأجلك نحن هنا.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
1: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
2: وعلى مدار 24 ساعة والجمعة والإجازات الرسمية،
1: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
2: وبأحدث التقنيات المتطورة.
1: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
2: صنعاء شارع تعز،
1: جولة تعز، الرقم المجاني
2: 80096.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: تشخيص سليم لعلاج آمن.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: ما هي كل هذه الرسائل؟
5: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
4: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
5: معي مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
4: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس، وبير كاردن.
5: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية كينج، لورد، رويال.
4: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
6: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية ملابس أثاث مفروشات. العنوان: صنعاء شارع 40 جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
7: أعراض سرطان الثدي: تغيرات تستحق الانتباه، كتلة أو سماكة غير معتادة، تغير في الحجم أو الشكل، تغيرات غير معتادة في الجلد، تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط. ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي مراجعة الطبيب. الوعي حماية، انتبهي للتغيرات وبادري بالفحص. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
8: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو، أنت الأصل.
9: شخصيات

0: لقد قطعت 3 رؤوسا من الأعداء وأنا قطعت 4. مخازن الجماجم البشرية في كل مكان. هنا ناغالاند في شمال شرق الهند، موطن صيادي الرؤوس. 67 قبيلة كانت تقرع طول الحرب المستمرة، تتصارع على الأرض والأنهار والنساء. المحارب الشجاع من يجمع أكبر عدد من رؤوس جنود العدو ليثبت رجولته، سواء كان ذلك أثناء المعارك أو من خلال اصطياد أحدهم في مطاردة فردية. صيد الرأس مهم لاكتساب احترام القبيلة. يرقص قاطع الرأس رقصة المنتصر بينما يحضرون له وليمة بطقوس خاصة، ويحظى بفرصة الوشم على وجهه من قبل زوجة الزعيم في عملية تستمر 10 ساعات من الألم. تشكل الرؤوس في معتقدات هذه القبائل قوة الروح وقوة المحارب. وكلما كان حصاد الجماجم أكبر، كانت المحاصيل الزراعية وفيرة أكثر. البنادق والسواطير والمناجل ذخيرة هذه المعارك الدموية، بينما يحمل المحارب سلة مخصصة ليجمع بها الرؤوس. 60 عاما على حظر هذه الحرب، لكن شعوب قبيلة كونياك تحيي ذكريات القتل في احتفال رأس السنة لديها في أبريل. يلبسون الزي المرصع بأنياب الخنازير البرية والنمور التي قتلوها، ويرقصون على وقع رصاص البنادق، بينما يتفاخر المحاربون القدامى بالجماجم النحاسية كدليل على عدد ما قطعوه من رؤوس الأعداء. داخل هذه البيوت المزينة بجماجم الأبقار الهجينة كرمز للثروة والتضحية لأجل القبيلة، ثمة من يقلب بين السكاكين ويتذكر كم قتل في حياته، ولا يعجب كثيرا بالاحتفال، وكأنه في حنين لهذه الجرائم القبلية التي لا تعرف من تشغيل الجمجمة إلا قطعها.
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: الآن مع خدمة الفورجي من يو أنت صانع الحدث. لن تفوت اجتماعاتك أو مواعيدك ولا لحظاتك المهمة. تشارك مع أهلك وأصدقائك أجمل اللحظات وأهم الإنجازات. ولأنك أنت فورجي، واصل حماسك وتعليمك وشغفك في أي وقت ومن أي مكان. لمعرفة باقات فورجي وشرائها اتصل بالرمز نجمة 555 نجمة 1 مربع. لمزيد من المعلومات أرسل كلمة 4G إلى الرقم 111 مجاناً. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
2: راديو دلتا

0: الساعة الآن الخامسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك، يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر،
5: بكل ثقة. Power Horse يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. Power Horse لا يوقفك شيء.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة فرسيل.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
5: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
4: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
5: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
4: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان 70، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
6: يوه، مطعم الحلواني التركي.
7: الحلواني الذي نعرفه؟
6: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
7: نعرفه من زمان،
6: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
7: دجاج الحلواني من زمان،
6: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
7: طعيم من زمان،
6: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
7: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
8: من زمان،
9: من زمان،
7: حلويات وبيتزا ومعجنات،
6: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبايح.
8: من زمان،
6: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
7: العنوان: شارع الزبيري، جوار مختبرات العولقي. تليفون
6: 772-238-378.

0: 7:11. الساعة الآن 5:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة. وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟ أكيد له إجابة. باقت أنتر من سبأفون، خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أنتر إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: الحصار الاقتصادي وسيلة ضغط، والهدف شراء الذمم وإسقاط المواقف. لا تبع وطنك.
4: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
1: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية. الآن من يمن موبايل لمشتركي الدفع المسبق والفوترة باقة سوبر 4G. باقة سوبر 4G توفر لك اتصال في كل الأوقات بنظامي 4G و3G. 2 جيجا 4G، 1 جيجا 3G، 250 دقيقة اتصال ضمن شبكة، 250 رسالة SMS لجميع الشبكات المحلية ب2000 ريال فقط شاملة للضرائب. مدة صلاحية الباقة 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. لتفعيل الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. سوبر 4G، خليك دائما متصل. لمزيد من المعلومات أرسل 4 إلى 123 مجانا.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
0: التهاب وتليف الكبد.
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
1: علاج البواسير.
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37246416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
2: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
3: هزارين الكيف كيفين. هزارين
4: الكيف كيفين. وكالة هزارين للقات والمعسلات الكيف كيفين.
5: وين عنوانهم؟
4: جولة المصباح جوار تاتشي، والفرع الثاني جولة سبع جوار كاك بنك. تليفون 777-877-554.
3: هزارين الكيف كيفين.
6: المنتجات المحلية قوة والكل. ابصري هذه الصور من معامل محلية تنتج كل شيء.
7: ثقة يمان.
8: أثواب وأكوات ودقلات وجواكت شتوية بجميع المقاسات.
7: ثقة يمان.
6: الزي المدرسي وفرش نوم سفري. وابصري كل ما تحتاجه المستشفيات والشركات.
8: البلطوهات ستايل وملابس الأطفال تحفة، والأحذية من كل لون
6: والإكسسوارات من كل اللي تتخيلوا وأكثر، من الشيلان للمسابح والخواتم.
9: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس أثاث مفروشات. العنوان: صنعاء شارع الأربعين جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
10: تستمعون للأولى راديو دلتا.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة الآن السادسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خش خش خش خش، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
3: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: جدا، حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
1: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا أساميهم صلاح وصلاح؟ جاوب وليت.
0: بث لي أنت، أنت فيك الخير.
1: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
0: اللي في جيبي، يلا يكفي اشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
2: لحظة، أنت رقمك 7 فول.
0: أيوه.
2: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
3: سفري؟
4: باقات سفري من 7 فون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
2: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
5: 7 فون، أصالة وتواصل.
6: وعندما يأتي التوصيف السعودي لخروج مرضى من اليمن للعلاج بأنه تصرف خطير وغير مقبول ولا يمكن السماح به، هذا عبارة عن طغيان، عن تكبر، عن عدوان، عن إجرام، محاولة التحكم في كل أمور شعبنا، حتى في مسألة من يخرج للعلاج ومن لا يخرج، حتى في مسألة منع الرحلات الجوية أو الخروج أو أي أشكال التحرك لشعبنا العزيز في السعي للعلاج، في التجارة، في أي أغراض من هذه الحياة، من شؤون هذه الحياة. الحرمان لشعبنا من كل هذه الحقوق هو ظلم، هو طغيان، هو إجرام لا يمتلك أحد في كل الدنيا، في كل العالم، من كل الناس أن يلغي هذه الحقوق على شعبنا العزيز. ومن يسعى لذلك فهو معتد، هو مجرم، هو ظالم، هو طاغية، هو متكبر، هو يستهدف هذا الشعب بالظلم، ولذلك لا يمكن القبول أبدا.
5: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
2: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: مع حبي أونيدو ون بلاس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: خش خش خش خش قرمش قرمشة فرفش فرفشة

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: أعراض سرطان الثدي: تغيرات تستحق الانتباه، كتلة أو سماكة غير معتادة، تغير في الحجم أو الشكل، تغيرات غير معتادة في الجلد، تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط. ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي مراجعة الطبيب. الوعي حماية، انتبهي للتغيرات وبادري بالفحص. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: تستمعون للأولى راديو دلتا.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة الآن 7:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: راديو دلتا.
4: كدنا جوعة.
5: كباب لحم،
6: كباب دجاج،
5: أوصل لحم،
7: أوصل دجاج،
4: وشيش طاووق خيال. كدنا جوعة.
5: مشاوي رهيبة،
8: نكهة تركية عجيبة.
9: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
10: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.
11: هزارين الكيف كيفين،
12: وكالة هزارين للقات والمعسلات. الكيف كيفين.
13: وين عنوانهم؟
12: جولة المصباحي جوار تاتشي، والفرع الثاني جولة سبع جوار كاك بنك. تليفون 777-877-554.
11: هزارين الكيف كيفين.
14: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
15: لك الحمد.

0: 7:11. الساعة الآن 7:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: ما هو هذا؟

0: تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
1: سبافون، أصالة وتواصل. تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

الساعة الآن 7:33 مساءكم سعيد من اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات يو

قالوا ما لازم تهجري حبي ما لازم ما لازم تهجري حبي ما لازم غرامك حط في قلبي ما لازم قالوا ما لازم

0: Radio Delta.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: ليش تفضل أكثر السيدات مرق الدجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حتى، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
1: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-10770 أو 777-921-435.
3: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
4: Radio Delta competition just strictly dead.

0: Radio Delta. Only God can stop us now.
1: ألا يا صاحبي وينك؟ ذكرت الشوق وسنينك. أنا وش بيني وبينك؟ عسى ما انتبه علي زحمة.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات كيا بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء، بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شمخ.
3: راديو دلتا.
4: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي، شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
5: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
6: هزارين الكيف كيفين،
7: وكالة هزارين للقات والمعسلات. الكيف كيفين،
8: وين عنوانهم؟
7: جولة المصباحي جوار تاتشي، والفرع الثاني جولة 7 جوار كاك بنك. تليفون 777-877-554.
6: هزارين الكيف كيفين.
9: يوه، مطعم الحلواني التركي.
10: الحلواني الذي نعرفه؟
9: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
10: نعرفه من زمان،
9: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
10: دجاج الحلواني من زمان،
9: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
10: طعيم من زمان،
9: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
10: وبروست مكبلات بجميع أنواعها
11: من زمان.
12: من زمان،
10: حلويات وبيتزا ومعجنات،
9: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبايح
11: من زمان.
9: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
10: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
9: 772-238-378.

0: أعراض سرطان الثدي: تغيرات تستحق الانتباه، كتلة أو سماكة غير معتادة، تغير في الحجم أو الشكل، تغيرات غير معتادة في الجلد، تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط. ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي مراجعة الطبيب. الوعي حماية. انتبهي للتغيرات وبادري بالفحص. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
1: You're listening to Delta.
2: Today's good music.
1: Best.
2: It's just a type of music that everyone can relate to.
1: Music.
3: I love the music.
1: Radio Delta.

0: 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية.

الطين. والضامنون أين دورهم؟ ضمناء على تنفيذ الاتفاق، يتجهون بأكثر مما يركزون على الجوانب الإنسانية التي ينبغي بالمعيار الإنساني وبمعيار الحق والعدالة أن تحظى هي بالاهتمام قبل كل شيء. يتجهون في الاتجاه الصهيوني الإسرائيلي الأمريكي، لا هم لهم إلا العمل على تجريد الشعب الفلسطيني حتى من سلاحه الشخصي البسيط المتواضع الذي يدافع به عن نفسه في الحد الأدنى فيما يستطيعه ويقدر عليه، بدلا مما عليهم من التزامات ضمن بنود واضحة ومراحل محددة وأولويات محددة حتى في الاتفاق والتزامات محددة. دورهم ضعيف جدا، دورهم يخدم العدو الإسرائيلي. أما ما يسمى بمجلس السلام فهو مجلس ترامب الذي يهدف لتنفيذ أجندته الصهيونية.

0: وكلت وحكة وحكة
1: زبجة زبجة
0: نداره
1: كركره
0: ضحك من قلبك.
2: مين الكلب اللي مصور معاك في الصورة ده؟ أخوك؟
3: لا ده كلبي.
2: ده بلدي طبعا.
3: لا ده لابرادور.
2: أجنبي يعني؟ وبيدرس بره ولا ايه؟
3: لا بابا ضربه بالنار.
2: ليه؟ سرق حاجة؟
3: لا كان عيان.
2: يا نهار اسود، هو اللي بيعي عندكو هنا بتضربوه بالنار؟
3: ما بحبش حد يتطرع على الكلب بتاعي.
2: ايه ده؟ طيب هو الـ الكلب ده يعني سيادته كان اسمه ايه؟
3: كيتوس.
2: كيتوس؟ يا راجل ده بره كان متقتل.

0: Radio Delta.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: مع حبي أونيدو ون بلس فورتي بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: تتشابه الأعراض
1: وتختلف الأمراض،
0: تتعدد التكهنات
1: ويتعقد التشخيص.
0: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
1: لأجلك نحن هنا.
0: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
1: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
0: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
1: وعلى مدار 24 ساعة والجمعة والإجازات الرسمية،
0: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
1: وبأحدث التقنيات المتطورة.
0: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
1: صنعاء شارع تعز،
0: جولة تعز، الرقم المجاني
1: 80096.
0: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
1: تشخيص سليم لعلاج آمن.
2: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك. راديو دلتا.
3: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
4: شخصيات.

0: سفينة ضخمة تختفي فجأة في ظروف غامضة، ومن ثم تظهر مرة أخرى بلا طاقم ولا ركاب ولا أي أثر للحياة، تبحر وحيدة كسفينة أشباح مخيفة. بشكلها وحجمها المهيب بثت الرعب في قلوب من وجدوها، وأصبحت لغزا لم يحل حتى الآن. إنها سفينة ماري سيليست. في الخامس من ديسمبر عام 1872، بينما كان يبحر القبطان هيب الله في المحيط الأطلسي، لاحظ سفينة تحوم وحيدة بدون هدف. هنا سوره الشك أنهم قد يكونوا في مشكلة أو قد حدث شيء لطاقم القيادة. اتجه القبطان بسفينته وصعد عليها، وما رآه كان صادما وسيخلد في التاريخ. كانت السفينة بحالة ممتازة ونظيفة، وكل شيء مرتب ومنظم للغاية، ولكن كانت هناك مشكلة لم يتواجد عليها أي إنسان. كانت سفينة ماري سيليست قد انطلقت قبلها بشهر واحد في 7 نوفمبر من ميناء نيويورك. كان على طاقمها قائد السفينة بنجامين ريكس وزوجته وثمانية أفراد، وكانت تنقل 1700 برميل من الكحول المركز. لم يكن أي شيء مفقود في السفينة إلا شيئا واحدا، وهو قارب النجاة. ولكن إن غادر الطاقم، لماذا لم يأخذوا أي شيء معهم؟ وكان سجل التسجيلات والذي يسجل فيه القائد كل شيء موجود، كان آخر شيء كتبه فيه واقتراب السفينة من وجهتها، وذلك قبل اكتشاف السفينة بتسعة أيام. قبل 11 سنة كانت هذه السفينة تعمل على خط بين لندن وكندا. تعرض قائدها لمرض خطير ولم تبحر من الأساس، لتبحر مع قائد جديد، وخلال أيام تعرضت لحادث وكادت أن تغرق، ثم تعرضت لحادث آخر خطير بعدها بشهور. وفي أكتوبر 1867 جنحت السفينة لأحد الشواطئ بسبب عاصفة شديدة، وتركت مكانها لسنوات إلى أن اشترتها إحدى السيدات الأمريكيات، وأصبح القائد بنجامين بريكس قائدها وقتها. حينما وجدت السفينة وجدوا بقعة حمراء عليها، بالإضافة إلى سيف القبطان بنجامين. لذلك تم الاعتقاد أن طاقم السفينة قد يكون قد شرب من الكحول وأصيب بالسكر الشديد، ثم تمردوا على القبطان وقتلوه هو وعائلته وألقوا بهم في الماء، ثم أخذوا قارب النجاة وهربوا. ولكن ثبت أن البقعة الحمراء ليست دماء. الإدعاء الثاني أن احتمال وجود قراصنة، ولكن أيضا لم يكن هناك أي أثر للعنف أو شيء ثمين مفقود. الإدعاء الثالث هو أن يكون القبطان الذي اكتشفها ومن قتل طاقمها واخترع القصة التي تروى، وذلك حتى يأخذ مكافأة ومن ثم مسح أثاره. ولكن هذا الادعاء صعب أيضا، لأن القبطان لم يبحر إلا بعد السفينة ماري بتسعة أيام. الادعاء الرابع يقول أن القبطان بنجامين قد أصيب بالذعر حينما شم رائحة كحول تسرب، فأمر بتفريغ براميل الكحول خوفا من انفجار السفينة، حيث وجد 9 براميل فارغة من خشب البلوط الأحمر فيما كانت باقي البراميل مصنوعة من خشب البلوط الأبيض، وهو أكثر قوة وتماسك. وحينها قرر القبطان الهروب في قارب النجاة، ولكنه نسى أن يربط قارب النجاة مع السفينة بالحبل المخصص، فتاه في المحيط وماتوا جوعا. بعد انقضاء عدة عقود، نشرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز قصة عن السفينة ماري سيليست، وقالت فيها أن السفينة تم العثور عليها وهي بأفضل حال، ونيران الطعام والأكل متواجدة على الطاولة، وأن آخر تاريخ تم تسجيله عليها كان قبل ساعة واحدة من العثور عليها، وحتى يوما هذا لم يتم اكتشاف سبب الاختفاء الغريب. بل إن التوقعات ذهبت بعيدا حول كونهم اختطفوا من قبل كائنات فضائية، وذهبوا لبعد زمني آخر بعد أن ابتلعهم ثقب دودي أو هاجمتهم مخلوقات برية أسطورية نادرة. وبعدها، وحينما كانت تبحر السفينة للعودة لأمريكا، تعرضت لعاصفة قوية أسقطت قبطان السفينة من عليها ليغرق على الفور. وخلال 13 سنة بعدها بيعت 17 مرة، وحاول مالكها الأخير جيسي باركر إغراقها لمحاولة الحصول على مال تأمين، فحاول تحميلها بأكثر من طاقتها بكثير، ولكنه تفاجأ وهي تعود سالمة، ومن ثم حاول حرقها وفشل، فأخبر شركة التأمين أنها قد غرقت، لتكتشف الشركة الكذبة وترفع قضية نصب ضده، ويسجن ويموت وحيدا في السجن بسبب السفينة. وتترك السفينة وحيدة في البحار بلا صاحب، وتتفسخ تلقائيا وتغرق، وتنتهي أسطورتها ونحسها.
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: سمع المتصل بك أحلى نغم الآن. خدمة نغم من يو خصص نغمات مختلفة لكل متصل بك. اهدي نغماتك المفضلة لأصدقائك، غنيها بصوتك وخصصها نغمة مع ميزة استبدال النغمة بصوت الأذان في أوقات الصلاة مجانا. خدمة نغم تمتع بأروع الأدعية والأناشيد الإسلامية، أعذب الأغاني والزوامل للمناسبات الدينية والوطنية اليمنية. للاشتراك اتصل بالرقم 1017 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من التفاصيل ارسل النغم إلى 111 مجانا. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.

0: الساعة الآن التاسعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
4: خش خش خش خش، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: كده أنا جاوعة.
2: كباب لحم، كباب دجاج، أوصال لحم، أوصال دجاج،
1: وشيش طاووق، خيال. كده أنا جاوعة.
2: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
3: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
4: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقية.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
6: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
6: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
8: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 7791111142 أو 7791111145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة، وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 7846663337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
10: هزارين الكيف كيفين.
11: وكالة هزارين للقات والمعسلات الكيف كيفين.
12: وين عنوانهم؟
11: جولة المصباحي جوار تاتشي، والفرع الثاني جولة سبع جوار كاك بنك. تليفون 7778775554.
10: هزارين الكيف كيفين.
1: وانت ماشي كل يوم؟
13: أيوة
1: لازم تاخذها كل يوم.
13: أي شيء؟
1: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية.
14: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
15: يا طعمة
1: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 77 5848460. شواية وبروس كل يوم تذوق معنا طعم المذاق.

0: 7:11. الساعة الآن 9:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سبأ كاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
3: الفشل الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني في المواجهة المباشرة ضد شعبنا العزيز كان درساً للأمريكي ودرساً للإسرائيلي الحقود، ومع ذلك هناك احتمال في أي وقت لأي جولات مباشرة. لا يعني ذلك أن كل شيء انتهى، لكن الأمريكي ذاق مرارة الفشل في المواجهة المباشرة. معه البريطاني، معه الإسرائيلي. في هذه المرحلة يتجلى لنا أن الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي كلهم يدفعون بالسعودي إلى أن يتورط من جديد.

0: بدون بتر،
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
0: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
1: التهاب وتليف الكبد،
0: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
0: علاج البواسير،
1: علاج البهاق والبرص.
0: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
0: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل، الطب البديل.
2: سامعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير، ونحن نودع عاما ونستقبل عاما جديد. نقول سائلين المولى عز وجل أن يشافي كل مريض وكل عليل. مر علينا عام والتقينا بالكثير من الأشخاص، ممن يعرفون شخصيا وممن يعرفون عبر الإذاعة. أسأل الله سبحانه وتعالى لهم ولكم جميعا الصحة والعافية والشفاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخل علينا هذا العام على شعبنا وبلدنا ويعم الخير والسلام والأمن والمحبة والصحة والعافية والرزق أرجاء هذا البلد. الحمد لله على كل حال. طبعا حلقتنا اليوم حلقة جديدة مع بداية هذا العام من برنامج الطب البديل مع الباحث خليل. مثل ما قلت لكم، ودعنا عام والتقينا بأشخاص يعانوا سواء كان من أمراض القلب أو من الدهون الثلاثية أو من البواسير أو من أمراض المسالك والحصوات كذلك، وكذلك القولون واحتكاك العظام والربو والتهابات الصدر. هناك ناس كثر الله سبحانه وتعالى عم عليهم أو شملهم بالصحة والعافية. شحكي لكم قصة قصيرة وبسرعة. في العام 2012 كان لدي ولد اسمه عبد القادر، ابني، ولدي أنا. عالجته هنا، كان يتعب وأظافره هنا، أصابعه، وحتى ما نما، ما كان فيش نمو، وعنده عيونه وكذا أعالج، وفجأة وعنده القلب. وعلى كبار دكاترة أطباء القلب هنا في صنعاء على رأسهم كان الدكتور عبد القادر حجر في المستشفى السعودي الألماني. فك له صدره، بس كان الوليد لوقف، يعني كان ما شاء الله يرحمه. قال الدكتور: إيش اسمك؟ قال: أنا عبد القادر حجر. قال: وأنا عبد القادر يحيى صلح. قال: يا ماشي يا عبد القادر. قال له: انتبه علي بعد الله طبعا. فاستغرب الدكتور من منطقة عندما فكوا له، شافوا فكوا صدره مع 4-5 دكاترة، الحمادي ومدري من، لأني استغربت. بعد 3 ساعات اتصلوا علي أجي أشوفه. قلت: كيف الخبر هذا؟ يفترض أنه 6 ساعات إلى 8 ساعات ما يخرج من البنج. المهم عندما جيت من الدكتور يقول لي، قال لي الولد حقه كذا كذا، في دخل في عنده رباعي فارو، ويعني صراحة ما عندنا إمكانيات. البعض قال لي جرب، قلت لهم لا. فسافرنا القاهرة وقالوا لي العملية ناجحة وبدرجة 100%. سووا العملية للوليد، ما تخرجش طبعا، رجعته صنعاء جثة في صندوق، لله الحمد والشكر. ماذا أقول؟ الله سبحانه وتعالى كتب كذا. وهناك ناس عنده رباعي فارو 3 مرات وفكوا العملية في صنعاء وبخير، بواحد من زملاء من بيت النعيمي، من الذي رقدوا سوا في المستشفى السعودي عندما سووا العملية، هو نجا وبخير وسووا العملية هنا، وأنا رحت القاهرة ما مكتوب عليها هكذا. لذلك نقول لكل الناس: العلاج، الدواء وسيلة، الدواء والعلاج وسيلة. وقال لنا الله سبحانه وتعالى نبحث بعد الوسيلة في أي كان، في العلاج أو غيرها. ولذا نخلي أولا ثقتنا مع الله سبحانه وتعالى قوية، ونستخدم ما وصف لنا من جرعة، من جرعة علاج، من جرعة أعشاب، ونقول: يا رب عليك اتكلنا، أنت الشافي المعافي بنية. لكن أنه أنا باتكالي، يعني عاد أنا في نص الطريق وقد نشتي أقول من أي ضمن لي العلاج، ما هذا غلط. غلط في حقك أنت كمريض، وغلط في حقك كمرافق مريض تمرض المريض لأنك بدتي له هالشاك وبدتي له هالقلق وبدتي له هالياس، غلط منك. فلذا نسأل الله سبحانه وتعالى الصحة والشفاء للعافية. اليوم حنتواصل

0: بكثير من الناس من الذي أتوا إلينا إلى المركز. أنا أعتبر نفسي شاهد على العصر، وقلت لكم ألف مرة يفرح قلبي ويسعدني دائما عندما أجد شخص اتواصل علي ورحنا وجيت له أحيانا للمركز ألاقي هناك وأخذ العلاج حقه الجرعة، ومن أول جرعة عنده عياء أو مرض له 3-4-5 سنوات يعاني، والبعض والكثيرين قد سافروا للخارج وأخذ من أول جرعة وبدأ تؤثر عليه وتؤثر على صحته وإلى الأحسن. فأنا أرتاح جدا، لذلك أسوق مش بلساني فقط، بلساني وبقلمي، وأقول للناس تعالوا إلى المركز اللي عند الباحث خليل.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
2: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
2: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
0: ولا تستغنوا عن الطب التشخيصي كأشعات وفحوصات، وكذلك في المركز بيقولوا لكم هكذا، بيطلبوا منكم من أجل تكون الوصفة في مكانها، يعرفوا حالتك التشخيصية حقيقية. يعني بمعنى أن الطب البديل لا يستغني عن الطب التشخيصي أبدا إطلاقا، إلا أنه إحنا النعمة من الله سبحانه وتعالى أن في هذه العشبة شفاء سريع، لأنه لا يحتوي على أي مواد أو إضافات كيماوية أو ما يسمى بالمهدئات، لأنه أغلب الأدوية مش إحنا فرضا يجوا عندنا كذا يقول لك شل لك علاج مدري إيش، بتشله من أي مكان بيهدئك لوقت معين وبعدين يرجع لك، ترجع طريق المهدئات، ما ترك وتقرحت لك القلق من احتراز شرب المهدئات هذه. نسأل الله السلامة للجميع. معنا أول اتصال ونقول السلام عليكم. طبعا أقول للناس أنه الدكتور معي موجود اليوم في الاستديو. ألو.
3: ألو.
0: أيوه مرحبا، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: معك يحيى صلح من الإذاعة، من معي؟
3: حياك الله يا أخي يحيى صلح، معك محسن حسين صالح قدران المكروب.
0: محسن حسين صالح
3: قدران المكروب.
0: قدران المكروب من أرحب.
3: من أرحب.
0: يا أنا لقيتك صح؟
3: حياك الله.
0: الله يحيي، كيف صحتك؟
3: أحمد الله ونشكره.
0: أنت جيت للمركز عند الباحث خليل؟
3: أيوه.
0: إيش كان عندك؟
3: كان عندي السكر، وبعدها يعني بما تقول السكر يعني اشتد، ويعني لو ما بما تقول يعني برقني يعني التهابات فرجلي وصديق وخده، ويعني لو ما مسكت شديد احترق يعني ما كان على طريق اقول.
0: والنظر؟
3: النظر ما اعرف شيء، والقيلوم والجلزوم
0: ايوه. متى جيت لعند الدكتور خليل؟
3: يعني حوالي 6 أشهر.
0: طيب كيف حالتك؟ قل لي بعد أخذت جرعة ولا جرعتين؟ أخذت جرعة ولا جرعتين؟
3: جرعة وبعدها قبل يومين يعني عزلنا ناخذ الثانية.
0: ها يعني قبل 6 أشهر تولكم جرعة وقالوا لك تكملها وتجي وانت ما جيت؟
3: أيوة يعني ما حضروا ما قدرنا نجي، هذا أنا قد جي قبل يومين.
4: الحمد لله وشكرا الله حفظك الله ورعاك. طبعا أنت كنت يعني غير قادر على المشي سابقا صح؟ يعني من سابق ما عاد كنت قادر تمشي ولا لا؟
3: ايوه.
4: احنا شي مثلا توضح للمستمعين الحاله اللي كان عندك بالضبط، يعني كان عندك السكر مرتفع ولا لا؟
3: كان عندك سكر ارتفع يعني تراكمي لا 17.
4: لا 17. وبعد العلاج كم وصل؟
3: وبعد العلاج يعني وصل 7.4.
4: ما شاء الله. ما شاء الله. طيب وايضا بالنسبه للاعصاب كان عندك التهاب بالاعصاب وايضا الاعصاب الطرفيه؟
3: العصب يعني وصلنا الدكتور قال يعني قد عندك العصب يابسة يعني من السكر قد كان قد يابسة. وضربنا شرنقات يعني من هذا حق العصب ما نفع يعني، كان أضرب الشرنقات كل يوم وأقول حاجة تحسن، أنا عربة ولا حسيت بحاجة إلا على الوجع، أنا حس يعني بالبرد هذا ما كنت تخرج من البرد يعني واختضينا الجلي وما قدرت أقول
0: يعني. بارك بارك كدك بارك. كان كدك بارك؟
3: كان قال أنا داري وجزمي يا صاحبي كان كل وحونت وما قلت ما عدت إلا الهجاء وعظمي.
0: لا إله إلا. وبعد هذا الحين تمشي؟
3: وبعدها يا صاحبي رحنا لعند الدكتور خليل، جرينا يا صاحبي أعشاب وجرينا زيه، وبعدها يا صاحبي استعملنا لا حول أسبوع ولا بنحس إلا بالعافية كذا، ونقبينا سنب معلش كذا.
0: ما شاء الله.
3: استخدمت العلاج وما كان موجود الحين الحمد لله. يعني بين اطلع الطريق بين اصلي بين اخرج بين كذا ما احبش هذا البرد والخضوة
0: الحمد لله.
3: فهل الحمد لله شكرا.
0: طيب احد يسألك هناك في ارحب يقول لك انت عالجت او كذا او ايش الذي سويت؟
3: ايوه بيسألوني واقول لهم عندك ترخلي بين الشوق خير قد رسلت خير تتجو يعني يبوني وبيقولوا يعني وانت عارف ان عندك ترخلي في بيت بوس جنب مجمع العرب.
0: يعني انت بديتي شهادة حق وانت مجربها؟
3: انا بديتي شهادة على ما يعني في نفسي على ما كان مرضي وما حسيت به وما حسيت بعد ما يعني بالعابير بعد ما استخدمت الاعشاب يعني بينتي ما رأيتها انا ما هو اللي فيني مكتوب بين شهادة واحد يا بعد ما
4: يا اخر مرة عندي
3: بترع بين حالة
4: قبل يومين.
0: الحمد والشكر لله. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يرينا فيك مكروها ولا نسمع عنك إلا كل خير.
4: باقي بن قطران يقولنا القولون. والقولون كيف حالك منه؟
3: آه؟
4: والقولون كيف؟
3: والقولون مستعد والكل والضيقة والمتعالد والكل يعني مستعد وكان عندي مساك والكل يعني تحسن من المساك والكل
4: الإمساك والتوتر والقلق والضيق والضبح
3: الإمساك والتوتر والباك يعني أمتعل دي ثواني.
4: الحمد لله وشكر الله. وكم كان لك بتعالج من سابق يعني كم لك مريض؟
3: يعني ما تقول هو هذا يعني ما تقدر تقول خير لكن عندما غلق علي يعني من الع يعني ما تقول حوالي سنة لو ما جيت لعندهم.
4: الحمد لله.
0: إذن الحمد لله أنت جيت للمركز وفعلت نص برعة صح؟
3: آه.
0: فعلت برعة ولا ماشي؟ ابتلع؟
3: لا بعد برعة لا بعد برعة عند الدكتور خليل.
0: إذن أنت داري ما نشتيل ياو ما عدنا ما عدنا أقصد لأن فعل لك زفة ويقع زواج يقع واحد الثاني يتجدد.
3: آه.
0: ما كيف ما رايك؟
3: ما جيت ما قلت
0: يقع واحد الثانية نجدد؟
3: ايه
0: هتتزواج؟
3: لا ما عدت زواج ما تواجد.
0: اذا نسأل الله سبحانه وتعالى ان يصح بدنك وان يلبسك ثوب الصحة والعافية وسلام الله عليك
3: يا رب.
0: في امان الله.
4: في امان الله.
3: في امان الله.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
2: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
2: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
0: طبعا سامعين الكرام سمعنا شاهد على العصر من الإخوة من بيت قطران من أرحب من بيت المكروب. أذكركم مركز الباحث خليل ولا يوجد له أي فروع فقط يتواجد في صنعاء بيت بوس جوار مجمع العرب وهذا تلفونهم. ارسلوا الآن الحالة حقكم وأين أنتم وكذا على 37-24-16 أو 37-22-22-74. إذن المجمع في بيت بوس ولا يوجد له أي فروع ولا تبخل على نفسك ولا تبخل على أبوك ولا تبخل على أمك لأنه أحيانا الأب والأم يورثوا يدوا موارث ويجلسوا يشقوا أحيانا يجوا بينها حتى لا فضل لأجل يتيل عياله فلا تبخل عليه وأنت تبصره القطه شبعه فوق السيارة وجيت لعند الباحث خليل وإن شاء الله سبحانه وتعالى
4: إن شاء الله
0: تلاقي العلاج حقك. طبعا أقول لأصحاب البواسير أدي بيصيروا هانا واحد قال عيدي له قرفة القد نفسك لا دعور نفسك ولا هم يحسن.
4: بالنسبة للبواسير بفضل الله سبحانه وتعالى يعني بدون مبالغة نقول أسبوع واحد ينتهي البواسير بإذن الله تعالى. وأيضا يا عم يحيى يعني أريد أوجه رسالة للي بيعانوا من أمراض السكر وبقية الأمراض. طبعا البعض ما يكتشف عنده سكر بيجي عندي حالات عندما أفحص له السكر يجي مرتفع أقول له عندك سكر يقول ماشي يروح يفحص الدهون التراكمي بيكون مرتفع 9-10-12. فالواجب أنه مثلا من بعد سن 40 يعني الإنسان يعني يراقب السكر التراكمي وأيضا الدهون الثلاثية والكوليسترول هذه مهمة جدا سواء كان ذكر أو أنثى يعمل هذه الفحوصات يتأكد إنه مثلا ما عندك سكر ما التراكمي عدو في الحد الطبيعي أو ما بين أو ما قبل السكري أو يعني في مرحلة السكر على أساس يعرف إنه يتجنب المأكولات يعمل حمية غذائية لأنه أكثر ما بيأثر على الناس في اليمن أكلنا كله خبز الخبز الأبيض هذا اللي نسميه الدقيق هذا الأفضل أنه نقاطعه تماما يعني ما الشعير أو البر العادي وأيضا السلطات والقرفة والزنجبيل وما إلى ذلك هذا يعني
0: أشياء يعني حمية. كثيرة واحد يجي نفسه نشيل الاتصال يا دكتور نقول ألو ها السلام عليكم.
5: عليكم السلام.
0: كيف حالكم؟
5: الحمد لله.
0: أنا يحيى صلح من الإذاعة، من معي؟
5: حياك الله، أنا مع عبد الجليل.
0: عبد الجليل من؟
5: المدرسي اللي جيت جشيبه والمرو ومرته.
0: من أين أنتم؟
5: من عمراء.
0: من عمراء، أنتم الآن في عمراء؟
5: أيوة.
0: كيف حالكم؟ من هو المريض الذي جوا للمركز عند الباحث خليل؟ من هو؟
5: عبد الجليل
0: ما كان عنده؟
5: هو بخر في نفس المرته.
0: مرته ما كان عندها؟
5: ذا البواسير.
0: متى جيتوا للمركز؟
5: الحمد لله بخير.
0: الحمد لله. متى جيتوا؟ متى؟
5: أيوة متى؟ أمس. قبل أمس.
0: قبل أمس؟
5: أيوة.
0: يعني عاد العلاج عادي أول مرة من قبل أمس؟
5: ماشي، هكذا الثاني.
0: هكذا الثاني، الآن الحمد لله بخيره.
5: بخير الله يتلك العافية ويتفعك ربي ويترزقك.
4: من أي عمران؟
0: يا الله، من أين من عمران؟ من أين؟
5: من عمران، من غولة عجيب.
0: من غولة عجيب. أيوة. أيوة. عد باقي معاكم، قالوا مثور وبقرة، وعد باقي معاكم ثيرة وبقر ولا ما بش؟
5: بعض الناس.
0: يعني ما عد بش من لبن هذا ومن حليب، خلاص كمل.
5: ما حبش، كان في زمان.
0: إذن الحمد لله على سلامة البيت، زوجة الوليد حقكم عبد الجليل.
5: الحمد لله بخير الله يكلك العافية.
0: الحمد لله.
4: الله يعافيكم.
0: يلا الدكتور يسلم عليه الشافي، أمان الله.
5: يا الله
0: طبعا الأول من أرحب تناقشنا هوية على أساس عنده السكري وكذلك التهابات في العظام والأعصاب، والحمد لله بخر. وهذا واحدة من خواتنا كانت تعاني من البواسير والتعالج وما أنفعش، الآن الحمد لله، وهذه عمت يعني حمات أم زوجها. وإحنا بنتكلم عن شهادة، من عدل نقول للناس، عندما نقول لكم تجوا للباحث خليل، للدكتور خليل، للمركز حقه، جي اتوكل على الله. أهم شيء ابعد من رأسك أنك تشرط وأنه من كذا، هذا ما عاد تعالج لو يتولك أدوية الدنيا. إذا لم تكن واثقا في الله، واثق بأنه لا يمكن أن يكون هناك شفاء لو اجتمعوا عليك أطباء الكون وخبراء الكون، ومن تواثق في الشفاء أنه من الله، ما فيش، ضروري تراجع نفسك. دكتور كم لك من حسنات؟
1: الباحث والخبير خليل.
2: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
0: دكتور كم لك من حسنات؟ أنا أواجه ناس يعني وتواجه أيضا مصاعب، وأنا أدري بهنش للاتصال ونقول ألو.
6: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، كيف الأحوال؟
6: الحمد لله، الله
0: يستر عليكم. امين. الله معكم. يحيى صلح من الاذاعه، من معانا؟
6: معكم بيت المطاع.
0: من بيت المطاع، مرحبا بكم. من هنا من صنعاء؟
6: ايوه من صنعاء. نعم،
0: حيا بكم. انتم زرتوا، انا معي هنا في الاستوديو اليوم الباحث خليل.
6: اهلا وسهلا، الله يحفظك.
4: حفظكم الله ورعاكم.
0: انتم جيتوا لعند تزوروه؟
6: انا جيت ازور بيت ابن اخي. طبعا
0: ما له ابن اخوش.
6: أول شيء بيت النخيل في هالبواسي.
0: أها، قبل كم؟
6: قبل شهر.
0: أها.
6: أيوة، الحمد لله بخير، اليوم بخير الحمد لله، الله يجزاك خير.
0: الحمد والشكر.
6: وأنا جيت لالتهابات العظام والمفاصل والتوالي.
0: أه.
6: أيوة، قدالي أسبوعين.
0: بتستخدمي الجرعة؟
6: بنستخدمها جدا. نعم.
0: طيب بتبشرين في أثر، في تأثير، بتحسي بتحسن أو شيء؟
6: أكيد الحمد لله في تحسن، الحمد لله.
0: طبعا يا بيت المطاع، الآن الناس بيسمعوش طبعا.
6: الحمد لله، الذي أنا أنصح الذي فيها البواسير ولا فيها التوالي طريقة دكتور خليل.
0: نسأل الله سبحانه وتعالى رشد الصحة والعافية. دكتور
6: شتي تسأل ولا شيء؟
4: طيب بالنسبة أنت بالنسبة لك المفاصل، يعني احتكاك ولا إيش عندك بالضبط؟
6: أنا عندي احتكاك. نعم.
4: احتكاك، الآن بدأت تحسني؟
6: الحمد لله في تحسن.
4: الحمد لله. وكم لش يعني كنتي من سابق يعني تعبة؟
6: قد ما التعب والله قضى لي حوالي 6-7 سنين هكذا.
4: والآن الحمد لله مع الأعشاب أمورش طيبة، تحسنتي؟
6: الحمد لله مع الأعشاب. الحمد لله
4: وشكرا. طيب بالنسبة للبواسير يعني خلال كم تحسن؟
6: البواسير مع أوفاش الأربع أيام والنوم بخير من الألم من النزيف من كل شيء الحمد لله.
4: الحمد لله وشكرا لله.
0: إذن
6: هو بس هو ما استرشي متواصل معاكم لأنه مش موجود مرابط.
0: خير الله. الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدل عليكم الصحة والعافية ونلبسكم ثوب الستر.
6: آمين. الله يستر عليكم وحفظكم وانت لكم العافية إن شاء الله.
0: في أمان الله.
6: الله يستر عليكم وضع الله.
0: شي معنا فاصل ولا حاجة ولا شي؟ فاصل نسمع الفاصل وبعدين نرجع لكم.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
2: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
2: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
0: سامعين الكرام عدنا إليكم. طبعا سمعنا من بعض الأشخاص الذي زاروا المركز والتقوا بالدكتور وأخذوا الوصفة والحمد لله رب العالمين نتائج مبهرة. نحن ما بنخترع كلام من عندنا ونتائج من عندنا، لذلك احنا بنفضل انه عندما نتصل بالشخص من أنت؟ إيش اسمك؟ من أين؟ إيش كان والمرض؟ من أجل تسمعونا تحاكونا لأجل تعرفوا أنه ما بنتحاكش من فراغ. ومن من من من أحد الأشخاص ويأتي هذا في النادر، إن الله سبحانه وتعالى لم يمده بالشفاء، مكتوب لك كذا. ما يعني ما هل الواحد عايز يستطيع يدبخ لك الصحة والعافية الضباخة؟ مثل ما قلت لكم شلت الولد حقي من هنا وقالوا في مصر وقالوا لي في مصر وهلوني يبصموا على أنه العملية ناجحة 100% لأنه كنت احنا روحته في الصندوق وهي عملية جراحية. أما هذا مثل ما قال رحمة الله عليه العمراني وأنا بنكررها تقريبا في أكثر من حلقة، قال لا ما نفعش هو قد صبوع ما بش حاجة ما يضرش لأنه لا بين كيماويات ولا عيد من علي ولا عيد ولا علي. أذكركم بأنه المركز في صنعاء بيت بوس جوار مجمع العرب، الدوام من الصابعة من الساعة 8 صباحا حتى 1 ظهرا ومن 4 عصرا حتى 9 مساء. التلفون إذا أردت أن ترسل الآن بحالتك وأين أنت وهل كذا ارسل على 37-24-64-16 أو 37-22-22-74. مرحبا بك يا دكتور.
4: حياك.
0: نتحاكى شوية أنا وياك من لما يجي لنا اتصال من الحصوات أو من أمراض الكلى.
4: طبعا بالنسبة أمراض الكلى هي أمراض شائعة جدا يعني يعني عندنا في اليمن، يعني نظرا للقات والمياه اللي مثلا بتكون من مصادر غير نقية، وايضا للعادات اللي بيشربوا البيبسي والمشروبات الغازية والطاقة وما الى ذلك هي بتضر الكلى. طبعا أمراض الكلى متعددة من المسالك منها الحصوات. طبعا الحصوات بجميع أنواعها نعالجها بنجاح تام بإذن الله تعالى 100% نقول إن شاء الله. ومن ثالث يوم أو ثاني يوم تبدأ الحصوات تتفتت وتنزل حتى يعني تشوفها إذا مثلا جمعت العينة 24 ساعة بتشوف أنه الحصوات اللي فيها بدأت تطلع.
0: نعم.
4: وأيضا بالنسبة للأكياس اللي في الكلى ويعني التحسن بيكون يعني بالنسبة للأكياس ما يتعداش 20 إلى 30 يوم بالكثير، تعيد الكشافة تشوف أنه الأكياس انتهت. أيضا بالنسبة للحصوات تكلمنا أنه من أيام أولى استخدام العلاج بيتماثلوا للشفاء، يعني بتبدأ الحصوات تطلع نهاية الجرعة حصوات انتهت تماما.
0: لا.
4: وفي النادر يعني بتبقى يعني حصوات حاجة بسيطة بيرجع نعيد لها الجرعة وتنتهي الحصوات. أيضا بالنسبة للالتهابات البكتيرية وأيضا الفيروسية، هناك بعض الناس فترة طويلة بيتعالج الالتهابات ويروح يعمل له كورس مضاد حيوي وعمل يعني شهرين ثلاثة والمشكلة ترجع زي ما كانت. العلاج بالأعشاب يعني مفعولة قوي جدا غير مثلا نقول زي المضاد، احنا بنتكلم عن الحالات اللي بتكرر لها الالتهاب يعني بيتحسن بدرجة 100% وتنتهي الالتهابات تماما من الكلى. هذا أيضا بالنسبة حتى موضوع البروستات، تضخم البروستات والتهاب البروستات بيتعالج بنجاح تام 100%. اللي حاب أوصله مثلا للمستمع، إذا كنت تعاني من الحصوات يعني يكون واثق بعد الله سبحانه وتعالى أو أكياس أو التهابات بكتيريا أو فيروسية يزورنا. العلاج ماش مهدأ ولا مثلا آني، ولا علاج ينهي المشكلة تماما ويطهر الكلى وينظفها من جميع المشاكل.
0: إذا سامعين الكرام استمعنا طبعا لنصح الدكتور خليل وما بيطرح وكيف. الإنسان هو دكتور نفسه.
4: نعم.
0: يقي نفسه. أيضا لا يمنع عندما قدك بتحس بكذا القط بنفسك وروح للمركز سوي لك الفحص وكذا وسير للمركز. يعني مش تنتظر إلى أن وجودك طافحي وبعدين تسير تدور على روحك. لا.
4: لأنه أمراض الكلاهي يعني الأفضل إنه سواء تعالج عندي لأنه إحنا نوع من أنواع العلاج أو في مركز طبي طبيعي جدا.
0: نعم.
4: المهم إنه ما يهملش موضوع الكلى لأنها بتأثر مستقبلا بعدين بيدخل بمرحلة الوظائف ما إلى ذلك.
0: أي بعدين تسمع بينك نقص بينك كذا قال فعلوا له حبة مضاد حيوي فعلوا له حبة مهدئ ومهدئ فوق مهدئ لما تقرح الكلى. طبعا سامعين الكرام عن سر الفاصل ومعنا فاصل إعلاني وبعدين نرجع لكم.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
2: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية واستبشر بنتائج أول جرعة
2: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري
2: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب
2: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية
1: التهاب وتليف الكبد
2: معالجة أسباب تأخر الإنجاب
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي
2: علاج البواسير
1: علاج البهاق والبرص
2: العنوان بيت بوز جوار مجمع العرب
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74
2: الباحث خليل للطب البديل الطب البديل
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
2: العنوان
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة جرب نكهة الجبنة أو الملح أو استمتع بطعم الشطة والليمون وممكن تعجبك نكهة الملح والخل أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية بطاطس رينجو طبيعي 100%
7: رينجو أصل البطاطس الطبيعية
8: ليش يكون عندك صديق واحد مقرب بس وانت الآن بإمكانك يكون معك 2 و3 و4 وحتى 5 أصدقاء كمان تتصل لهم وتتكلم معهم براحتك مع خدمة أصدقائي احصل على تخفيض في تعرفة المكالمات لخمسة أرقام يمن موبايل وبدون أي اشتراك شهري بريال ونص خذ راحتك في الكلام للاشتراك في الخدمة اتصل على 333 واتبع التعليمات الصوتية ولمزيد من المعلومات ارسل أصدقائي إلى 123 مجانا
9: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
2: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية واستبشر بنتائج أول جرعة
2: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري
2: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب
2: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية
1: التهاب وتليف الكبد
2: معالجة أسباب تأخر الإنجاب
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي
2: علاج البواسير
1: علاج البهاق والبرص
2: العنوان بيت بوز جوار مجمع العرب
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74
2: الباحث خليل للطب البديل الطب البديل
10: خشخش خشخشة قرمش قرمشة فرفش فرفشة

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
2: شمي عشان تتأكدي.
3: الآن الداك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحته مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: just found it.
1: أعراض سرطان الثدي: تغيرات تستحق الانتباه، كتلة أو سماكة غير معتادة، تغير في الحجم أو الشكل، تغيرات غير معتادة في الجلد، تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط. ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي مراجعة الطبيب. الوعي حماية: انتبهي للتغيرات وبادري بالفحص. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
3: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
4: نشيل هذا الاتصال، وفي رسالة أنا شكلها بعد الاتصال، نقول ألو.
5: أيوة ألو،
4: مرحبا بك، السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمه الله. من معنا؟
4: معك يحيى صلح من الاذاعه، برنامج الطب البديل مع الباحث خليل.
5: حياكم الله.
4: من معي؟
5: اذاعه ايش؟
4: من معي؟ من؟
5: محمد احمد اسحاق.
4: اهلا وسهلا ببيت اسحاق. نعم. معك يحيى صلح من اذاعه دلتا واذاعه يمن اف ام.
5: حياكم الله يا سيدي.
4: الله يحييك. ايوه، قل لنا كيف صحتك؟ انت زرت الدكتور ولا كيف؟
5: زلنا التكسر عندما استخدمنا الدواء ما قد إلا 7 أيام أو 8 أيام تقريبا.
6: نعم نعم، إحنا بنكلمك على الحالة السابقة اللي كان عندك، اللي قبل 7 أيام. مش وقتها
5: السابقة القديمة.
4: نعم. إيش كان عندهم
5: بالنسبة لي أو لزوجتي؟
6: أنت أنت أنت أو زوجتك عادي، تكلم. قلنا كيف كان حالكم بالزيارة السابقة؟
5: الحالة السابقة بالنسبة لزوجتي كان فيها العودة الفقري، ما كانش تقدر تمشي.
4: أيوة،
5: وجبنا عند الدكتور خليل خبير الأعشاب، وبدأنا شفنا فيه تحسن بإذن الله
4: الحمد لله. قبل كم؟
5: تقريبا سنة قبل رمضان.
4: قبل رمضان؟
5: أيوة.
4: بس يعني لمستم تحسن؟
5: أيوة، لمسنا تحسن فيها وبدأت تمشي، ما كانت تقدر تمشي. عمود الفقري كان ماسك عليها من آخر العصر.
4: إذا ما عادش تحسن، بس والحمد لله هذه نعمة كبيرة. قدو شفاء؟
5: أيوة، وفيش وفي شفاء إن شاء الله.
6: الحمد لله الحمد لله. طبعا التشخيص سابقا عندها مثلا انزلاق بالعمود الفقري والضغط على الحبل الشوكي، وأيضا يعني الإجراء كان قالوا عملية، صح؟
5: كان عملية. أيوة، كانوا يقولوا شو عملية، بس الدكتور خليل ما شاء الله أدانا أدوية دهان وشراب.
6: نعم، وأيضا ضماد جبنا لك.
4: إذن الحمد لله على عافيتهم. وأنت الله يشافيك ويعافيك.
6: طيب إسحاق، يا إسحاق، وأيضا أنت كان عندك القلب، صح؟
5: أيوة، أنا كان عندي القلب، وكان عندي اكتشفوا لي في مركز خليل إن التضخم في الرئتين كان بسوائل، يعني هذا الصدق إنهم اكتشفوا السؤال بعد عملية عملية القلب.
6: طيب أنت الآن مثلا في المستشفى لما رحت عملت الإيكو، إيش قالوا عندك التشخيص اللي في القلب؟
5: أيوة، فعلنا فحوصة إيكو، هلو فحوصة التون
6: الثلاثية
5: قلتنا عند خبير الأعشاب خليل، أكشفنا وقال عندك تضخم في الكبد
6: في القلب،
5: كان بيبني وجع حتى التلاتلة ما عرفوش.
6: إذن خير إن شاء الله. أنت الآن بالنسبة للقلب الآن طبيعي، ما عاد فيش تضخم، وأيضا بالنسبة للدهون اللي في الكبد وأيضا الدهون الثلاثية تمام.
5: أيوة، أنا نجد على سبب وجع قليل في البطن كذا، ما قدرش نمشي شوية وشلينا علاجة، عدنا بدأت استخدمه
6: طبيعي جدا. العلاج الأخير طبيعي جدا، واصله ونرجع عند إن شاء الله أنك بصحة وعافية بإذن الله. بس أنا قصدي على القلب الآن تمام.
5: السابقة الحمد لله.
4: الحمد لله، شكرا لله. على العموم عاد تستخدم هذه الجرعة وتخلصها وتعمل الفحوصات وتزورهم مرة ثانية للمركز.
5: أيوة إن شاء الله، وتقول لنا نزوره بعد مدة 20 يوم.
4: في أمان
6: إن شاء الله. حظك الله ورعاك،
4: مع سلامة الله. إذن سامعين الكرام، نسير الفاصل ونواصل.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
3: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-22-74.
3: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
4: سامعينا الكرام، عدنا إليكم نذكركم بعنوان المركز والذي ما بشمعه شريك، يعني المركز عنواني يتيم، عنوان واحد: صنعاء، بيت بوس، جوار مجمع العرب. وارسلوا رسائلكم اللي بيعاني أو عنده حالة مرضية أو كذا، ارسلوا أو احجزوا موعدكم على 37-24-64-16 أو 37-22-22-74. وإذا شيء معنا اتصال ممكن نأخذه. طبعا أقول لكم اللي بيعاني من أمراض القلب، تضخم في الشرايين، انسدادات، يعاني من الدهون الثلاثية، من أيضا البواسير المقلقة، من القولون، من أمراض المسالك والحصوات، احتكاك العظام والعمود الفقري، الربو والتهابات الصدر، فعلك لفة وفعلك زيارة ويجيب فحوصاتك إلى مركز الباحث خليل، صنعاء، بيت بوس، جوار مجمع العرب. دكتور، نعاني ما بين الفترة، ما بين المرض، ما بين أقصد الجو والطقس، بيأثر على المرضى أو يظهر بعض من حالات المرضى البرد هذا ما بين، يعني تلاقي شوية في اليوم نفسه هذا الوقت برد وشوية يكون دفء وشوية يرجع البرد.
6: أكيد هذا بالنسبة لموضوع الطقس، وبيأثر على الأعصاب وأيضا اللي عندهم أمراض المفاصل.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
3: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-22-74.
3: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
6: وايضا بيأثر على الأمراض الجهاز البولي، لأنه يعني ايام البرد بيقل شرب الماء وتظهر الأمراض، سواء كانت من الالتهابات في الكلى أو إذا كان عنده مثلا حصوات.
4: ما نتساء، أنت قلت يقل الشرب الماء، يعني بمعنى أنه على الأشخاص أيا كانوا
6: يشربوا
4: أنه أيام البرد
6: يشرب.
4: أيام البرد أو غير البرد.
6: أيوة،
4: أنه يكثر من شرب الماء.
6: نعم، أنه أيام البرد ما بيحس بالعطش، فإنه بعض الناس ما بيشربش الماء، وهذا بيأثر على الجهاز الهضمي وأيضا بيأثر على الجهاز البولي وأيضا بيأثر حتى على المفاصل.
4: لأنه الله سبحانه وتعالى قال: وجعلنا من الماء.
6: نعم،
4: كل شيء حي. إذن خلينا نشوف يا دكتور هذا الاتصال نقول ألو. ألو،
0: السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله، كيف الأحوال؟
0: الحمد لله والصلاة بخير.
4: معك يحيى صلح من الإذاعة، من معي؟
0: معك علي عبد الله.
4: علي عبد الله من؟
0: علي عبد الله عقبة من حتومة.
4: علي عبد الله عقبة؟
0: أيوة.
4: من عتمة؟
0: أيوة.
4: وين العسل يا أهل عتمة؟ أين والعسل؟ أنتيت والعسل؟
0: موجود.
4: إذن كيف حالك أنت؟
0: نحمد الله وصلاة بخير ومتعافي.
4: أنت زرت الباحث خليل؟
0: أيوة.
4: إيش كان عندك؟
0: كان عندي القلب.
4: إيش في القلب؟ سلامة قلبك ما كان عندك؟
0: كان عندي تلصبات عميد الشرايين.
4: تصلبات؟
0: الحمد لله كان مقرر لي في التندحامات، ما من الناس اللي نحدث تكسر خيوط دي نحشى
4: ها، كان قد قالوا يفعلوا لك تندحامات.
0: أيوة.
4: بكم كان عاد تكلف عليك؟
0: عاد تكلف حوالي يمكن حوالي 3 مليون.
4: أيوة. هذا قبل كم ويحن صرت له عند الباحث خليل؟
0: قبل سنة.
4: قبل سنة وأخذت جرعة من عنده ولا جرعة ولا جرعتين؟
0: قبل يمكن جرعتين.
4: وكيف أنت اليوم؟
0: اليوم الحمد لله بخير، ما أحد يحس بشيء.
4: ما شاء الله،
6: الحمد لله والشكر. طبعا الأعراض اللي كان عندك مثلا اشرحها للي بيسمعنا.
4: من إيش كنت تعاني؟ ما كنت تحس، ما كنت تشعر؟
0: كنت أعاني يعني من أقدر أنوم ولا أقدر أخطي ولا أقدر لا شيء طالع، ما كنت أقدر أطلع ولا أقدر أحمل أي حاجة.
4: واليوم زيرع ودرقد وده.
0: اليوم الحمد لله بنحمل ونجزع ونرجع ونرقد وإحنا مرتاحين.
6: ما شاء الله والشكر الله. طبعا وأيضا عملت الإيكو بعد العلاج. عملت الإيكو بعد العلاج، عملت إيكو يعني
0: الحمد لله.
6: وطلعت الشرايين سليمة
0: الحمد لله.
6: الحمد لله والشكر لله. طبعا انت
4: ما شاء الله
6: الحمد لله بن عقبه. طبعا ايش توجه رساله من اللي بيعانوا من امراض القلب؟
0: نوجه رساله نتجهوا الى مركز خليل الطب البديل في شارع 50 بيت باوس.
6: ما شاء الله قدك حافظ العنوان. تمام.
0: جوار مجمع العرب.
4: ما شاء الله
6: حفظك الله ورعاك. وكم كان لك من سابق تعاني يا بن عقبه من المرض؟
0: قلت بيعاني يمكن 6 أشهر وانا مريض.
6: الحمد لله وشكر الله حفظك الله.
4: اذا الحمد لله على سلامتك.
0: الحمد لله بخير وزوجتي بخير الحمد لله.
4: تحياتنا لك.
6: ايش كان في زوجتك؟
7: بخير وانا مريض
0: الحمد لله.
4: هي مريض. مالها زوجتك؟
0: هذا خل عندها وهي بدأت جلطة في الدماغ وفي القلب ونحن الحمد لله.
4: وهي جاءت لعند البحث خليل؟
0: أيوة ولقيت معك مقابلة وشفتها وحالت وحالت وانت
4: ها. أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة. دحين كيف حالها الآن؟
0: الحمد لله بخير.
6: اللي جيت في
0: المباشر حقا ما تتقبل
4: يعني. هذه جيتوا وهي فوق الباص صح؟
0: أيوة
4: الحمد لله. وذا بينش معها صوتها لا عندي لها أنا.
0: أيوة أجلس لها عندكم وقف معها مقابلة وجلس معها خارج خارج الملك يجب أخارج.
6: الحمد لله. طبعا هي من سابق جت فوق الباص مش قادرة تمشي صح؟
0: أيوة
6: والحمد لله.
0: وقبل يوم من مقابلة مع القناة الفضائية.
6: نعم نعم نعم ذكرناكم الآن. نعم
4: هيا الحمد لله على سلامتكم جميعا.
0: نعم
4: الله
0: يرحمكم.
4: تصبحوا على خير في أمان الله.
6: في أمان الله.
4: مع السلامة. هذه رسالة من أحد المستمعين بيقول يا أستاذ حلو سمحت أدينا العنوان مع أرقام التلفونات بس بهدوء نعرف نسجلها.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
3: العنوان بيت بوز جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
4: طبعا بيعيدوا الحلقة أكثر مرة لكن أنا شاعيدها. العنوان هو مركز الباحث خليل في صنعاء بيت بوس جوار مجمع العرب. الاتصالات أو إرسال رسائلكم أو الاستفسار أو الحجز على 37-24-64-16 أو 37-22-22-74. ونشيل الاتصال هذا نقول ألو.
8: ألو.
4: سلام الله عليكم.
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: معك يحيى صلح من الإذاعة برنامج الباحث خليل مع الطب البديل.
8: حياك الله يا أخي يحيى.
4: الله يحييك. من معي؟
8: معك الأستاذ محمد العمراني.
4: الأستاذ محمد العمراني من أين يا أستاذ؟
8: أحمد.
4: أحمد من أين يا أستاذ أحمد؟
8: من عمران.
4: أنت الآن في عمران؟
8: أنا الآن في شارع خولان.
4: في شارع خولان. قل لي أنت زرت الباحث خليل؟
8: نعم.
4: طيب قل لنا ما هو الذي كان عندك؟
8: أنا أخذ عندي انسداد في الشرايين والأورية.
4: انسداد
8: في الجلدة.
4: بداية جلدة. كم قد لك دعاني؟ كم قد لك دعاني من الانسداد هذا؟
8: عانيت منه 4 سنين.
4: وكنت تستخدم أدوية وعلاجات؟
8: كانوا ينصحوني الدكاترة كلهم يدوا لي علاجات ما ينفع شيء وكانوا يقولوا لي لا بنا فعل عملية كسترة.
4: أها.
8: أيوة.
4: وبعدها؟
8: أنا سمعتك في الإذاعة. ويجب أن تفتح الإعلان وتحرك صار الدكتور خليل.
4: قبل كم؟
8: قبل شهر ونص.
4: كيف حالتك اليوم؟
8: الحمد لله الانسداد سار والبرم الذي كان في أرجلنا الحمد لله وضع.
4: ها؟
8: أي والآن في أتم الصحة والعافية.
4: وكيف لا ما دريت أن الانسداد سار؟ هل فعلت إيكو؟
8: فعلت الإيكو أول شيء وطلعت عليكم الانسداد في الشرايين.
4: ها؟
8: وبعدها بعد ما شربت استخدمت العلاج شهر
4: فعلت إيكو.
8: أيوة فعلت إيكو. قالوا الحمد لله ولا عبه ولا شيء الحمد لله.
4: لا إله إلا الله. كيف كنت تعاني المعاناة؟ كيف كنت ترقد طبيعي تأكل تمشي؟
6: الإحساس
8: الله يا سيد الناس كنا نعاني صعوبة يعني في كل شيء في الجلوس في هذا. لكن الآن الحمد لله تحسننا شوية وهو في قدمي كسر.
4: أيوة.
8: وبعدين الكسر هذا ما جبرش يعني فكنت راقد جلست سنة وأنا راقد.
4: لا إله إلا الله.
8: ايوه وجبل الكسر جبل الكسر ويبسط الاعصاب.
4: النار لله النار لله راجع.
8: ايوه يعني فالاعصاب الحين هي اللي عامله من الحركه. رجعنا لعند الدكتور خليل الاسبوع الاول قلنا له تمينا الجرعه ودينا الفحوصات وهذا، والان ادانا علاج من بقيه الامراض.
6: الحمد لله وشكرا الله الحمد لله.
4: سأل الله لك الصحة والعافية والشفاء.
6: طبعا أيضا بالنسبة للإحساس من سابق يعني قلت بالأقدام
8: كل الإحساس كان جميع يعني ولا أحس بشيء.
6: وبعد العلاج الحمد لله الآن الإحساس طبيعي.
8: بعد العلاج الآن تبقصني بقصة أنا أحس بها
4: الحمد لله. إذن ما تقول للمستمعين الذي بيسمعونا؟
8: أقول كل مريض لديه أمراض مزمنة منه ومستعصية عليه زيارة الدكتور خليل لأن ليس له بديل.
4: الله يحفظك ربنا يشافيك ويعافيك.
8: الشافيه والله سبحانه نعم. وتعالى ويتوكل واحد على الله
4: نعم. الشافي والمعافي والله. شكرا لك في أمان الله.
8: يلا في أمان الله
4: مع السلامة. إذن سامعين الكرام نسأل الله سبحانه وتعالى في هذا العام أن يسدل علينا الخير والبركة والصحة والسلام والمحبة والإخاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغدق العالم.
9: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
10: الخضروات أنواع،
11: الفواكه أنواع،
10: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات
11: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
10: منتجات LG
11: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
10: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
11: مكانس
10: كاويات
11: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
10: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
11: البيت الحديث مجموعة شماخ.
12: راديو دلتا. خشخش خشخشة قرمش قرمشة فرفش فرفشة

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية. Just found it.

0: 7:11. الساعة الآن 10:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: لأنك مميز، سبأ فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأ فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأ فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: أجهزة الاستخبارات المعادية ليست منظمات خيرية، وخيانة الوطن جريمة لا تغتفر. كن يقظاً.

0: وكلت ضحكة
1: زبجة
0: ندارة
1: كركرة
0: ضحك من قلبك.
2: حضرات المستشاري.
3: نعم.
2: احنا التلاتة كده اسمنا حضرات المستشارين. خلاص اتعرفت علينا الحمد لله. كمل يا استاذ. حضرات المستشارين.
4: لا استاذ مش كده ابدا.

0: بهذه العريضة الناصعة البياض التي وإن دلت فإنما تدل على صفاء قلبه ونقاء سريرته. إن موكلي حضرات المستشارين لم يكن بالمشاغب أو البلطجي الذي يستبز الأموال من النساء. لماذا؟ لأن القتيل كما جاء على لسان الشاهد وبعظمة لسانه لم تكن من ذلك النوع من النساء، بل كانت على خلق، نعم على خلق ثم على خلق، والدليل ألوله. وشكرا لكم.
1: نصبني لك يا أستاذ خليفة.
2: إيه اللي بيحصل ده؟
3: بعد إذن عدالة المحكمة النيابة عايزة توجه للشاهد بعض الأسئلة.
4: فضل يا أستاذ.
3: أستاذ سرحان، أستاذ سرحان،
1: ينصر دينك يا أستاذ نفيسة.

0: راديو دلتا. استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
1: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
0: التهاب وتليف الكبد.
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
1: علاج البواسير.
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو، أنت الأصل.
4: شخصيات وأحداث.

0: لقد قطعت 3 رؤوس من الأعداء وأنا قطعت 4. مخازن الجماجم البشرية في كل مكان. هنا ناغالاند في شمال شرق الهند، موطن صيادي الرؤوس. 67 قبيلة كانت تقرع طول الحرب المستمرة، تتصارع على الأرض والأنهار والنساء. المحارب الشجاع من يجمع أكبر عدد من رؤوس جنود العدو ليثبت رجولته، سواء كان ذلك أثناء المعارك أو من خلال اصطياد أحدهم في مطاردة فردية. صيد الرأس مهم لاكتساب احترام القبيلة. يرقص قاطع الرأس رقصة المنتصر بينما يحضرون له وليمة بطقوس خاصة، ويحظى بفرصة الوشم على وجهه من قبل زوجة الزعيم في عملية تستمر 10 ساعات من الألم. تشكل الرؤوس في معتقدات هذه القبائل قوة الروح وقوة المحارب. وكلما كان حصاد الجماجم أكبر، كانت المحاصيل الزراعية وفيرة أكثر. البنادق والسواطير والمناجل ذخيرة هذه المعارك الدموية، بينما يحمل المحارب سلة مخصصة ليجمع بها الرؤوس. 60 عاما على حضر هذه الحرب، لكن شعوب قبيلة كونياك تحيي ذكريات القتل في احتفال رأس السنة لديها في أبريل. يلبسون الزي المرصع بأنياب الخنازير البرية والنمور التي قتلوها، ويرقصون على وقع رصاص البنادق، بينما يتفاخر المحاربون القدامى بالجماجم النحاسية كدليل على عدد ما قطعوه من رؤوس الأعداء. داخل هذه البيوت المزينة بجماجم الأبقار الهجينة كرمز للثروة والتضحية لأجل القبيلة، ثمة من يقلب بين السكاكين ويتذكر كم قتل في حياته، ولا يعجب كثيرا بالاحتفال، وكأنه في حنين لهذه الجرائم القبلية التي لا تعرف من تشغيل الجمجمة إلا قطعها.
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: الآن من يو باقة ميكس 300 لمشتركي الدفع المسبق، 300 دقيقة ضمن شبكتها المميزة، 300 رسالة لكل شركات الاتصالات المحلية، 300 ميجا بايت 4G و2G، كل هذا فقط ب1250 ريالا شاملا الضريبة وبصلاحية 30 يوما. للشراء اطلب الرمز نجمة 551 نجمة 300 مربع أو عبر يو آب أو المحافظ الإلكترونية أو نقاط البيع المعتمدة. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل. راديو دلتا.

0: الساعة الآن 11:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا. ليش تفضل أكثر السيدات مرقة الدجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: Radio Delta. Best. تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
5: امبارح اليوم وبكره راديو دلتا، كل الفرق. The big difference.

العالمية الكبرى راديو دلتا. تستمعون إلى إذاعتكم الأولى راديو دلتا، منكم ولكم. امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا، كل الفرق. The big big difference. راديو دلتا، الحدث الفني الدائم. راديو دلتا، الحدث الفني.

وانفرجت الستارة الآن. وحي الحاضرون أم كلثوم، واستعدت الفرقة الموسيقية، وسنستمع الآن إلى أغنية دليل احتار.

راديو دلتا، الحدث الفني الدائم.

راديو دلتا، الحدث الفني الدائم. راديو دلتا، الحدث الفني.

وانفرجت الستارة الآن. وحيا الحاضرون أم كلثوم. واستعدت الفرقة الموسيقية. وسنستمع الآن إلى أغنية دليل احتار.